0: نعم مستمعينا، رجعنا لكم وعم نسمع معكم هالإنشودة الحلوة اللي طلبتها الأخت روعة. إن شاء الله تكوني معنا، ما زلتي يا أخت روعة عم تسمعيها، وادعي لنا، ما تنسي الحجة جهاد، ما تنسي تدعي لها لأنه هي اللي على الميكسة ما شاء الله.
1: بارك الله فيك يا حجة. يعني إن كنت أنا ولا أنت نفس الشيء.
0: بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك، وإن شاء الله تعالى تكوني سريتي يا أخت روعة هذه الإنشودة اللي طلبتيها، بهديك إياها وبهديها لكل سمع يسمعنا.

0: ان شاء الله تعالى بعد ما يعني حنتابع بالانسودي ما باقي لها دقيقتين وبعد ان شاء الله تعالى بنكون مع فاصل اعلاني قصير تسمحي لنا حجي
1: شو بدنا نعمل
0: ان شاء الله تعالى منتابع بالانسودي ومنكون مع فاصل اعلاني قصير وبعده بنبدا بالفقره الثانيه اللي وعدنا فيها الله. المستمعين
1: نعم.
0: اللي هي بعنوان
1: الى معترف بسوء خلقه
0: نعم ان شاء الله تعالى

0: Sponsoring 2MFM.
1: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
3: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، يسعد لنا كل أوقاتكم ويسعد لنا صباحكم ويسعد مساء اللي هو عنده مساء، وجمعة مباركة عليكم جميعا إن شاء الله تعالى. فهلأ شو حجي خديجة؟
1: إن شاء الله هلأ عندنا الفقرة الثانية إن شاء الله بنبدأ فيها.
0: نعم إن شاء الله تعالى،
1: نتمنى الكل يكون باقي معنا على السماع.
0: نعم إن شاء الله تعالى. الفقرة الثانية مثل ما وعدناكم هي للانتباه والتنبيه. نعم. اللي هي بعنوان إلى معترف بسوء خلقه،
1: يعني معترف.
0: نعم
1: هو العنوان بيعطي شو بيقولوا
0: المحتوى،
1: كأنه هيك. نعم يعني بنسمع حجي جهاد ومستمعينا، بنسمع البعض بيقول يا أخي أنا أخلاقي سيئة،
0: عم يعترف.
1: عبارة بيرددها الناس، بعض الناس طبعا حنقول الناس، بعض الناس إذا نهيتهم، يعني إذا أنت عم تنهيهم عن سوء الخلق أو دعيتهم قلت لهم للتخلق بالأخلاق الحسنة، أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فشو بيقول هو؟ أنا أخلاقي هيك،
0: يا يعني أخي أنا عصبي،
1: أيوة ماني شو بيقولوا، ماني مستعد أني أتغير.
0: لا حتى حجي البعض بيتكلم عن هيدا الأمر وكأنه هو أعمى عم تطالبي أنه يشوف.
1: سبحان الله العظيم.
0: أو هو مثلا مكرسح كسيح وعم تطالبي أنه قوم مشي، يعني وكأنه سوء الخلق اعتياده واعتيادة سرعة الغضب وإيذاء الناس وترك الصبر، كأنه بده حيبرر تصرف هالشخص اللي هو عنده سوء الغضب وسوء المعاملة مع الناس، اللي أكيد سبحان الله العظيم هي بتخالف ما حث عليها الشرع.
1: نعم هو ما في يقول أنا هيك يعني ويبرر يقول أنا خلص هيك ما فيني أتغير، ولكن الإنسان بيقدر يشتغل على نفسه
0: أكيد،
1: ولما بيقدر لما بيسمع شو علمنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقدر يغير من نفسه
0: أكيد.
1: يعود نفسه
0: حاله.
1: أيوة بيعود نفسه. نعم أحبابنا، من الناس من يشعر أن نفسه تميل لإذاء من آذاه، يعني هو أذاني لا أنا بدي رد له الأذى بالأذى، ولكن وكمان والانتقام وعدم العفو ما بده يسامح خلص، وبيخوف الناس حتى أنه ما يتجرأ أي واحد منهم على أذيته، أنه أنا برد لك بالأذى. لكن هذا لا يتخذه العاقل داعيا. سبحان الله العظيم، يعني الإنسان لما بيفكر بحسن الخلق وقديش في خير ما بيصير يدعي لإساءة الخلق، كأنه يعني هذا ما بيتخذه الإنسان العاقل، ما بيغضب بيقول هذا يعني أنا قد يقال يعني مثل ما بيقول بعضهم أنا هيك وأنا خلص سيء الخلق وبدعيك لسوء الخلق مثلا.
0: نعم.
1: لا، وإلا فأين معنى كسر النفس ومجاهدة النفس؟
0: سبحان الله العظيم،
1: هذا تعلمناه في شيء كسر النفس.
0: نعم.
1: في مجاهدة النفس
0: أكيد، ما الشخص كل شيء طلع على لسانه أو بقلبه أو حدا قال له كلمة أذيته بده
1: نعم
0: دغري يعني
1: أكثر أحيانا. نعم
0: هي عبارات سبحان الله العظيم حجي من رددها، ولكن كتير منا بيفشل أمتين عند الامتحان.
1: عند الامتحان.
0: نعم.
1: صحيح.
0: يعني شوفوا مستمعينا الكرام بمدلول هالعبارات اللي حأذكر لكم إياها حجي، إنه عبارات يعني سبحان الله، شوفي شو هي كسر. نعم. النفس. حلو. وقهر النفس ومحاربة النفس ومجاهدة النفس وتهذيب النفس وحتى حبس النفس.
1: الله أكبر.
0: فيعني حيكون تحقيق كل هيدا الشيء بدون تعب؟
1: لا بده
0: أكيد
1: جهد.
0: لا.
1: لأنه
0: لا.
1: النفس سبحان الله، النفس أمارة بالسوء.
0: نعم.
1: وهو النفس هيدالي الإنسان بده يحاربهم كتير بهالدنيا، بده يحاربهم. نحن في حرب مع النفس الأمارة بالسوء وهو النفس. فسبحان الله، يعني ميل بعض الناس احيانا بعض الاحيان لاساءة الخلق ما بينافي ان لنا نحن اختيار، ما هيك حجي جهاد؟
0: أكيد.
1: نوجهه للفعل.
0: نعم.
1: وعلى هذا الاختيار نحاسب، بدنا نتحاسب، فاما ان نختار الخير واما ان نختار الشر. طبعا الانسان والجواب هو يختار الخير
0: أكيد،
1: حتى في فورة الغضب، يعني لو بعز غضبه الإنسان يحاول يختار الخير.
0: نعم.
1: وليس الشر.
0: وأكيد يعني الشخص فينا بده ينتبه أنه الشخص اللي هو عنده سوء خلق، أنه يعني الناس منهم مضطرين أنه هن يستمعوا لك أو يتحملوك.
1: صحيح.
0: ويتحملوا أسود كلامه.
1: نعم.
0: ويخافوا من الغضب اللي هو عنده إياه وما يتحسب على كل كلمة عم يقولها، لأنه قد يجرحهم بكلمة.
1: نعم.
0: ولو اعتذر بعدين، يعني طلعت خلقه قال لهم كلمة بعدين أنه حيعتذر منه، يعني أنه قد هديك يقبل اعتذاره.
1: نعم.
0: ولكن اتأذى منه، يمكن بدها فترة طويلة لتطلع من قلبه أو ينسى هالأسوي اللي هو عمله.
1: نعم.
0: فيها.
1: صحيح.
0: يمكن دغري في ناس بتصفح وبتنسى، في ناس بتاخد معها جمعة وجمعتين وثلاثة وشهور وسنين. نعم. قد
1: الله.
0: يعني الإنسان دلت تترك أثر بنفسه لسنوات.
1: نعم، يعني ما نعذر عذر لقاله يقول أنا أخلاقي هيك
0: تحملوني. لا من، يعني في ناس كتير ما بتقدر تتحمل سبحان.
1: نعم.
0: الله. حال اسمع بعض الكلمات من هيدي الأنشودة.
1: طيب،

0: نعم، قل خيرا تغنم واسكت عن شر
1: تسلم.
0: تسلم، سبحان الله. أكيد الواحد بده ينتبه شو بده يطلع من تمه، لأنه أحيانا في ناس سبحان الله عند الغضب بيطلع منهم كلام ما بس جارح، قد يخرج فيه عن دين الإسلام.
1: يا لطيف.
0: فمنقول له للأخ أو للأخت إنه ما دمت أنت بعقلك فأنت مختار ومكلف، وليس لك أن تعصي الله، أن تعصي الله تعالى.
1: أكيد
0: هيدا شيء أكيد ومفروغ منه.
1: نعم.
0: ف
1: يعني مكلف طالما هو بعقله. نعم. منه مجنون.
0: نعم.
1: مكلف.
0: نعم. فأنت بتشوف حالك سيء الخلق، فمنقول لك حسن خلقك، ما ولا تظن أن هذا الأمر ليس بمقدورك. بيقول أنا ما بقدر. لا، اللي بيشتغل على حاله.
1: نسمع كتير هالكلام
0: أحيان بتجيبي مع، يعني ما عم نشبه، ولكن أنه قد في ناس يجيبوا حصان يكون بري.
1: نعم.
0: جدا بيروضوا بيروضوا بيروضوا، يمكن ياخد معهم فترة طويلة، ولكن بالآخر بيتروض.
1: نعم بيتروض، صحيح.
0: فيعني بالأولى أنه الإنسان يكون أنه عنده هالشي.
1: نعم. كمان انظر معي أيها المستمعين أحبابنا، اسمعوا معنا إلى سرعة امتثال الصحابة الكرام لإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام لهم في تحسين أخلاقهم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابي، كان اسمه جابر بن سليم أبو جري، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه.
0: نعم.
1: شو قال أبو جري لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام هالكلام، لأنه كانوا يمتثلوا لأوامر النبي ويسمعوا منه ويتعلموا. قال فما سببت بعد ذلك ولا دابة حتى.
0: الله
1: يعني
0: أكبر.
1: دابة.
0: نعم.
1: قال ولا دابة، يعني ما قال أنا اعتدت خلاف هذا وبدي وقت حتى طبق كلام النبي عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه
1: ما صار يفرق بين موقف كان سهل عليه وآخر يعني مالت له نفسه في بشد، سمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وما عاد قال إنه يسب حتى ولا دابة، يعني الحيوان نحن بنقوله حيوان.
0: نعم.
1: ما عاد يسب.
0: سبحان الله العظيم.
1: سمع كلام النبي وغير. نعم. نفسه دغري.
0: نعم. في ناس بيقولوا إنه أنا هيدي طبيعتي.
1: نعم.
0: واللي بيحبني قال بيتحملني، فالمحبة مش هي إذن إنه الواحد يجرح الآخرين، يعني والصراحة منا أنه تكون أنه أسوأ. فيعني بده يكون واحد ينتبه لشعور الآخرين كمان.
1: صحيح.
0: فاسمعي معي كمان حجي، أنه كمان هيدا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم.
1: نعم.
0: يروي عن أبيه اللي هو بن عمر.
1: نعم.
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل نصحه نصيحة.
1: نعم.
0: فسبحان الله العظيم. شو قال سالم؟ قال فكان بعده لا ينام من الليل إلا قليل، لأنه هذا الرجل الصالح بعد سماعه هيدي الجملة من النبي عليه الصلاة والسلام أو عن النبي
1: صلى الله
0: التزم
1: عليه وسلم
0: قيام الليل حتى لا يفوت عليه هيدا الخير،
1: لأنه في خير. النبي يعني بيأمر بالخير.
0: نعم.
1: أكيد ما حيأمرن بمعصية حاشا.
0: أكيد.
1: فلما الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لهم شيء للصحابة يأمرهم بشيء علمنا لألنا كمان، هيدا خير لألنا نحن.
0: أكيد.
1: نعم.
0: أكيد سبحان الله.
1: كمان الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
0: الله الله.
1: يعني قديش حلو هالكلام، بحسن الخلق يبلغ، يعني كأنه عم يصوم.
0: نعم.
1: ويقوم
0: يعني
1: الليل.
0: نعم كأنه.
1: نعم. يعني الإنسان سبحان الله سمعنا هالحديث مرات ومرات مرات، يعني ما الإنسان بده بقى يتعظ ويسمع.
0: أكيد.
1: شو اللي بيخلي الإنسان ما يتعظ؟ الشيطان.
0: نعم. صحيح.
1: يغري الإنسان.
0: نعم.
1: طول هالمدة شو بيقول له؟ بدك تترك الأمر على هذه الحال لسنين أخرى، يعني سبحان الله العظيم الإنسان
0: دابل يدلوا بهالأخلاق وبهالتصرفات. أيوة. الواحد
1: خلص
0: لسنين حياته طويلة.
1: نعم. بيقول أخلاقي هكذا؟ لا، بده يتعظ ويتعلم الإنسان، هيدا فيه خير لإله.
0: نعم. نعم نعم سبحان الله. حتى يعني بتشوفي بعض الناس إذا شافوا شخص عنده حسن الخلق شو بيقولوا العبارة؟
1: إيه؟
0: بيقولوا هنيئا لك. نيالك
1: صحيح.
0: يعني شو نيالك انه بيقولوا له انعم الله عليك بحسن الخلق انه مزبوط صح، انه لا شك انه حسن الخلق
1: هو نعمة،
0: هو نعم اكيد نعمة من الله تبارك وتعالى، ولكن حثنا الله تعالى وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام على تهذيب نفوسنا للوصول للتخلق بهالأخلاق الحسنة. فشو بيمنعني وبيمنعك حجي وبيمنع مستمعينا والآخرين واللي عنده أنه تجمل بحسن الخلق؟ اسمعي معي شو قال الشاعر، قال إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه تكن مثل ما أعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك.
1: الله.
0: يعني الواحد شو اللي بده يسكر عليه؟
1: نعم.
0: ما يسخ يخلي شيء تسكر عليه انه صحيح. يكون عنده حسن خلق، يكون عنده كلام طيب، كلام جميل، الكلمة الحلوة طالعة والسيئة طالعة
1: كمان طالعة،
0: ليش ما بنطلع الحلوة ومنخلي السيئة براسنا ونروحها، ما نخلي الشيطان يتغلب علينا. نعم. وقت لا سيما عند الغضب.
1: الالتزام حجي جهاد، لما الإنسان بيلتزم بتعاليم الدين وبيخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، بيشتغل على نفسه الأمارة بالسوء بيتغير إن شاء الله.
0: أكيد أكيد.
1: يمكن تأخذ معه وقت مثل ما عطيتي مثل، ولكن إذا هو مقبل على هالأمر وهو بده
0: إياه.
1: أيوة
0: نعم.
1: كمان في عبارة أخرى.
0: نعم، هي بس حبيت أقول أنه نعم. القوة الحقيقية هي أنه يملك نفسه الشخص عند الغضب. يعني نعم. ويعتذر عند الخطأ، إذا أخطأ يعتذر، ما نعيب أبداً أنه الواحد يعتذر. نعم. إذا أخطأ مع الناس، ويعني شيء كتير بده جهاد.

0: ولكن
1: بعدين بتصير عادي.
0: نعم صحيح. أنا يعني الشخص اللي عم يقول هالكلمة بقول له إن بين جنبيك نفسا أمارة بالسوء،
1: سبحان الله،
0: والتصرف بما يوافق الشرع ويخالف هذه النفس أمر يدل على قوة ولا ضعف، ما بيدل على ضعف فيك أبدا، ويحمد فاعله ولا يذم.
1: أكيد
0: ما حدا بيذم إذا إنسان أخلاقه حسني طيب وخلوق هيك وهادي مع الناس، قد الناس بتحبه سبحان الله. يعني أتراه أهون عليك أن تسيء الخلق فتكون موافقا لهواك مطاوعا لشيطانك، بدل أن تتكلف اللي عم يقول أني أنا بتكلف يعني بتظاهر، بل يعني الإنسان شو بيعمل؟ يقهر الشيطان.
1: أكيد
0: وخالف هواك ولا تلتفت لما تجده في نفسك مما يدعوك لما ينافي حسن الخلق.
1: هو الشيطان وإمتى بينوجد؟
0: هو شغلته
1: لحتى يخرب.
0: شو شغلته الشيطان؟
1: نعم خصوصا وقت اللي الواحد بيكون عن غضبان.
0: هون مثل بيقولوا بيكمشوا تماما.
1: نعم
0: فالإنسان هو هون بده يعرف
1: يمسك نفسه
0: كيف يتصرف
1: عند صحيح. الغضب. نعم هو سبحان الله العظيم أحبابنا الإحسان للناس وترك الإساءة إليهم وبسط الوجه وبذل المعروف وحتى كظم الغيظ.
0: نعم.
1: والصبر على الأذى هذا شيء كتير حلو. كل هيدي الخصال وغيرها ممكن يكون فيها حسن الخلق. نعم. لا يعجز عنها أحد.
0: نعم.
1: وحتى يعني وهذا لكل شخص فينا مطالب فيها. شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه؟ وخالق الناس بخلق حسن. سبحان الله العظيم. وهيدا اللي بيوصي فيه منوصي فيه اول شيء انفسنا وكل مسلم. وسبحان الله هو الموفق من وفقه الله تعالى. ولكن نحن علينا انه السعي انه نسعى لهالامر.
0: اكيد
1: ما يقول الواحد خلص انه لا ما بقدر اغير حالي، انا هيك من لما خلقت، انا هيك من لما صغير، انا هيك من لما صار معي هالامر. في ناس بيدعوا انه انا صار معي امر من الامور بفتره من حياتي فمشان هيك تغيرت، فمشان هيك صار عندي بغضب دغري وسوء الخلق. طيب اوكي، مثل ما انت ما كنت هيك وصرت هيك معناتها بتقدر تغير.
0: كمان كلمة حلوة قلتي يا حاج جهاد، الصبر على الأذى. الصبر على الأذى، بتعرف الإنسان لما يعود نفسه على الصبر على الأذى وعلى المكاره يجد حلاوة في نفسه.
1: أكيد
0: لما بيصبر بيصبر بيصبر بيحس بهالحلاوة هيدي، بيتعود.
1: نعم.
0: بيصير يعني شيء في متعة عنده بالصبر. ولكن الإنسان بده يشتغل على نفسه كتير كتير ليوصل لهون.
1: أكيد أكيد، يعني
0: أمر سهل ولكن بدنا نشتغل على أنفسنا.
1: نعم. وما تخلوا يعني سوء الخلق هو عذر دايما لقلكم أنه أنا عندي سوء خلق أو عصبي أو هيك.
0: نعم.
1: بل يعني اجعلوا الاعتراف في بداية للتغيير أنه أنا أوكي أنا عصبي، عم حاول غير حالي.
0: نعم.
1: يعني الناس بتصير بتساعده كمان أنه تتفهموا، يمكن
0: صحيح.
1: تتفهموا أنه هو عم يحاول غير حاله، مش بيقول أنه أنا عصبي ما بقدر غير حالي أنا هيك.
0: وبيبين عليه، بيبين على الشخص كمان.
1: نعم.
0: صحيح.
1: يعني لأنه الكلمة الحلوة سبحان الله ما بتكلفنا شيء حجي.
0: لا.
1: ما بتكلف شيء. والابتسامة كمان ما بتنقص شيء من هيبتنا، مش أنه يعني إذا شفتي شخص وابتسمتي له نزلت من قيمتك.
0: لا أبدا بالعكس.
1: حتنزل توصل للأرض؟ لا بالعكس، حترتفع قيمتك وتطلع لفوق وتصيري بعيون الناس كبيرة.
0: نعم صحيح.
1: يعني الشخص بده يفكر، والتواضع حتى التواضع حجي ما بيقلل من قيمتنا.
0: لا.
1: ومثل ما قلنا الاعتذار ما بيعني الضعف، انه نحن ضعاف اذا اعتذرنا. لا، ما سيدنا عمر اعتذر
0: رضي
1: على المنبر
0: عنه وارضاه. نعم.
1: لكلمه امراه قالت له اياها اعتذر
0: وقال صحيح، قال اخطا عمر واصابت امراه.
1: نعم.
0: او اصابت امراه واخطا عمر، يعني فيما معناه. نعم
1: نعم، يعني هيدا بدل عنه. امين، بدل على قوه بالشخصيه.
0: نعم.
1: ونبل الاخلاق
0: وتقبل الحق كمان، يعني الإنسان ما بيرد الحق هيدا.
1: نعم.
0: يعني بيرجع كله سبحان الله حجي إنه الإنسان يحسن قد ما فيه خلقه.
1: صحيح. ما بعرف شو المستمعين إنه هن إذا معنا ولا لا.
0: نعم.
1: يعني أكيد حيكونوا معنا بهالأمور.
0: أكيد.
1: وسبحان الله يعني كمان منقول إنه ما تكتفي بإنه تعرف عيبك، بل بنقلك بدأ بإصلاح عيبك فقد يكون حسن

0: الخلق عندك سبب بسعادة قلب.
1: نعم صحيح.
0: شخص أي شخص معك وراحت بيت. نعم. يعني راحت البيت اللي أنت عايش فيه. لا وإلا إذا بتضلوا غضبان غضبان غضبان فهو كأن كزوج.
1: نعم.
0: بده يدله معكر الحياة بالبيت لزوجته وأولاده
1: ولا اللي حوله يعني
0: ولا
1: ما
0: اللي حوله. نعم.
1: نعم.
0: واستمرار يعني علاقة أحيان قد تضيع، قد توصل للطلاق، قد المرأة خلاص تبطل فيها تتحمل هالسوء الأدب والخلق اللي عنده.
1: نعم.
0: أو هو بالعكس يعني أحيان قد تكون يعني حتى المرأة عندها سوء خلق وعندها غضب.
1: نعم.
0: سريع
1: يعني هذا الإنسان مثل ما قلتي بيوصل للطلاق وهيدا عم يصير كتير بزمننا.
0: صحيح.
1: يعني هذا موضوع بده ينحكى فيه مثل ما بيقولوا إله بده وقت للإنسان يعني أسباب وشو اللي عم يوصل لهالأمر هيدا سبحان الله. ولكن الغضب هو شيء يعني
0: مجر لأشياء كتير
1: منيح أبدا.
0: نعم. نعم.
1: يعني أمر الإنسان بده يعود نفسه قد ما في يهدى.
0: نعم.
1: يهدى يساعد غيره إذا شاف إنسان عم يغضب يساعد ويقول له شو استفدت من غضبك أنت؟ يعني أنت شو إجاك لما غضبت؟
0: نعم.
1: ارتحت؟ اتغير شيء؟ ولا شو؟ أنت تعبت أولاً وتعبت غيرك.
0: نعم اللي حواليه.
1: ولأنه الغضب بيؤدي لسوء الخلق أحيان كتير، مشان هيك يعني أنه بتحسي أنه في رابط بيناتهم.
0: نعم.
1: ما حيكون واحد سيء خلقه بيكون قد يعني هو ورايق على الأغلب يعني بيكون غضبان
0: أحيان سيء
1: أحياناً يعني
0: سيء الخلق
1: وتعامله بين الناس كمان. صحيح.
0: واللي بيغضب كتير.
1: نعم.
0: بيشوف اللي مثلاً اللي قدامه لما غضب سكت بيفكر إنه هو أقوى منه.
1: نعم.
0: ما شرط اللي قدامك سكت عنك إنه هو بلان أو
1: فزعان
0: أو ما عنده كلمة يرد لك. لا. هو قادر يمكن وقادر يرد أكتر ما أنت عم تقول، ولكن عنده حسن خلق
1: وعم يساعدك
0: عم يساعدك بهالأمر
1: هيدي. صحيح.
0: وما بده يعصبك زيادة وما بده يعصب، ما معناتها هيدا ضعف يعني خليها بباله ما يخده ضعف. منقل له يعني بعض الأمور اللي بيقدر يعملها إذا كان غضبان.
1: نعم. يتوضأ يغير جلسته يعني كان إذا قاعد يقوم يوقف، إذا كان غضبان كتير ويروح يغسل وجهه يتوضأ يعني بالماء
0: يعني إذا كان قاعد يوقف
1: يحرق الشيطان.
0: صحيح. المي. نعم. لأنه
1: نعم.
0: الشيطان خلق من النار.
1: نعم.
0: ولما بيتوضأ بالماء سبحان الله هيدا بيخفف هالشي. نعم.
1: صحيح.
0: فأكيد قبل ما نلزم غيرنا المطلوب نحن نسأل حالنا، أنا هل جرحت حدا بكلامي؟ هل زيت حدا؟ هل كنت قاسي بموقف كان بحاجة للين؟ يعني أحيانا الاعتراف بالخطأ إنه
1: نعم.
0: شيء منيح، شيء حلو اللي بيساعد حاله الواحد للتغيير.
1: مزبوط كلامك صحيح 100%. يعني هيدا بنتمنى نحن على كل إنسان عنده هالمشكلة هيدي إنه يشتغل على نفسه ويحسن حاله ويتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمع الأحاديث اللي الرسول أوصى بها الصحابة أو نصح بها الصحابة علمهم ووصلت لنا لقلنا ونحن بنتعلمها كمان.
0: نعم. نعم. يعني بقول له للمستمعين، هل برأيكم أنه هل الاعتراف بأنه الإنسان سيء الخلق هالشي كافي، أم أنه الأخلاق الحلوة بدها مجاهدة للنفس وتدريب كل يوم؟
1: طبعاً بدها تدريب كتير.
0: نعم.
1: الإنسان يعود نفسه.
0: نعم. فكل شخص يعني إذا كان يعني إذا كنا زينا ناس بغير قصد.
1: نعم.
0: ومهن ما بيستاهلوا فبنعتذر منه.
1: أكيد.
0: على الهواء.
1: اعتذار سهل جدا.
0: نعم.
1: صعب
0: شيء
1: أبدا.
0: أكيد.
1: بالعكس بيحبب الناس ببعضها كمان حجي جهاد، وبيقرب الناس بيصير في ألف بيناتهم. ما في شيء إذا الإنسان اعتذر من التاني إن أساء إليه، لأنه كمان كسر قلب المؤمن ولا جرحه هيدا كمان الإنسان ما في يعمل هيك.
0: أكيد.
1: نعم.
0: نعم. وما ما شرط يعني كمان اللي عنده بيغضب كتير إنه هو مثل ما بيقول البعض إنه نفرض رأينا على كل الناس يعني وهن الصح وهن الكلام.
1: صحيح.
0: اللي عم يقولوه هو عطول.
1: لا.
0: الصح وأنت الغلط وهن المزبوط يعني في كلمة هاي بيستعملوها.
1: نعم.
0: نرجسي بيكون.
1: أيوة.
0: هيدي يا لطيف هيدا الشخص اللي بيبقى هيك.
1: فانتبهوا
0: منه وحاولوا قد ما فيكم أنتوا تروقوا أمامه.
1: نعم.
0: سبحان الله. لو اختلفنا بالرأي يعني المطلوب الواحد أنه يكون عنده حسن خلق. هيدا كل شيء منقوله يعني. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على تزكية أنفسنا وتطهيرها، وأن يجنبنا مكائد الشيطان.
1: اللهم آمين.
0: آمين. يعني
1: بارك الله فيك.
0: كنا منحب نفتح الخطوط مع مستمعينا. نعم، عم أقرأ شو عم تقول الأخت روعة، أنه لما يكون الشخص بحالة الغضب ما يحكي ولا يأخذ قرار.
1: صحيح، كمان كمان لأنه قد يأخذ قرارات يعني توديه للمهالك. نعم صحيح.
0: نعم نعم. الأخت كمان سلمى بتقول أنه العفو عند المقدرة شيء من كرام.
1: أكيد.
0: نعم، بارك الله فيك يا أخت سلمى. يعني أنا أكيد كتير من المستمعين أغلبيتهم حيوافقوا بهالأمر، أنه
1: أكيد
0: الواحد يتمسك نفسه عند الغضب، يقوم يتوضى، يقوم يغسل، إذا كان قاعد يوقف، إذا كان واقف يقعد، إذا كان هو وزوجته عم يختلفين يترك البيت ويروح.
1: صحيح.
0: يروق، يمكن لما بيروق بيرجع بيراجع نفسه بالكلمات اللي قالها، بيأخذ نفسه
1: مثل ما
0: بيعتذر
1: عن الشخص كمان. يعني إن كانت هي غضبانة، إن كانت هي ما في مجال، يترك يطلع
0: يعني أحيان
1: يوقفها يعني.
0: نعم.
1: لحالة ما حتغضب بقى، خلص.
0: صحيح.
1: بيروح من قدامها. نعم. يعني كمان بيحصل خير
0: إن شاء الله تعالى، بيروقوا يعني إن شاء الله ما بيحصل طلاق مثل ما بيحصل بهالأيام كتير. فقصة الطلاق وهالأمور العلاقة الزوجية إن شاء الله تعالى فيما بعد حنتكلم عنها إن شاء الله. فلهون بيكون انتهى برنامجنا حجي. يعني كنا نتمنى يكون معنا استوقت أطول، ولكن كل شيء الوقت.
1: نعم، بدنا نسمع سورة الكهف إن شاء الله.
0: صحيح.
1: يعني نحن وياكم أحبابنا.
0: نعم، نتمنى يكون الفقرات اللي قدمنا لكم إياها نالت أعجابكم واستفدتوا منها. ما تنسونا من دعوة الصالحة بظهر الغيب. الله يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه.
1: اللهم آمين.
0: ويرزقنا زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: آمين. ما تنسوا الأكثر من الصلاة على النبي. اليوم نرجع منذكر بورد الصلاة على النبي بعد العصر. اللهم صلي على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي.
0: نعم،
1: 80 مرة.
0: نعم، بتمنى منك حجي كمان تذكريهم بال الدعاء أو الذكر اللي قلتيه لرؤية.
1: أيوة.
0: الرسول.
1: نعم.
0: عليه الصلاة والسلام
1: إن شاء الله. وادعوا لنا لألنا يعني كمان نحن نرى الرسول عليه الصلاة والسلام. من إذا بتقولوا يا فتاح افتح عين قلبي، يا مجيب وأرني وجه الحبيب.
0: اللهم آمين.
1: هيدا فيها خير وكمان حلو، كلام جميل يعني. ونتمنى إن شاء الله نرى الرسول هذه الليلة وفي كل ليلة.
0: نعم إن شاء الله
1: على صورته
0: تعالى.
1: الأصلية
0: إن شاء الله. بارك الله فيك حجي.
1: آمين وفيك
0: إن شاء الله إن شاء تعالى. بنرجع بنلتقى على الهواء الأسبوع الجاي
1: إن شاء الله تعالى.
0: وأنا إن شاء الله تعالى غدا صباحا في تمام العاشرة برجع بطلع عليهم بحلة جديدة. فانتظرونا إن شاء الله تعالى، وما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب. بنترككم مع تلاوة عطيرة من القرآن الكريم إلى أن يحين موعد أذان الظهر وخطبتي الجمعة المباركتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

يجب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما

إلهنا إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

0: اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك.
1: مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. نبقى وإياكم الآن مع نقل لوقائع خطبة وصلاة الجمعة.

وكالزوجة الناشز التي خرجت عن طاعة زوجها حبا للتسلط والعياذ بالله. هوى النفس منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي، ومن هوى النفس الخفي دعوى المشيخة الصوفية وهم فارغون ليأتيهم الناس بالهدايا والعطايا، فتجد الواحد منهم يدعي الولاية والكرامة وهو بعد لم يؤدي الواجبات ولم يجتنب المحرمات. ومنهم، أي من هؤلاء المتصوفة، من يلحد بأسماء الله عز وجل، كمن يسمي الله تعالى بالقوة الخالقة. والله تعالى وصف نفسه في القرآن بأنه ذو القوة، فلا يقال بأن الله تعالى قوة. الله تعالى لا يجوز أن يدعى بشيء لم يرد في الشرع به، وذلك كالذين يسمون الله تعالى بالريشة المبدعة أو بالعقل المدبر والعياذ بالله، وهذا كله خلاف القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. صدق الله مولانا العظيم. فالله تعالى متصف بالعلم وبالقدرة، أي الإرادة، ولا يقال الله تعالى قدرة أو إرادة أو سمع أو بصر. أحبابنا الكرام، أسماء الله توقيفية، فما أطلق الله تعالى على نفسه أطلقنا، وما لا فلا. إخوة الإيمان، العلم يحرس الإنسان، أما المال فأنت تحرسه، فاحرص على أن تحصل ما يحرسك قبل أن تحصل ما أنت تحرسه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. وقد يصطدم اثنان على الطريق في زحمة سير، فيبطش الواحد بغيره ويسب الله العظيم والعياذ بالله، يظن بنفسه بأنه أكرمها بهذا، وإنما هو لنفسه مهين، نعوذ بالله من سوء الحال، أهلك نفسه والعياذ بالله تعالى. فعند الشدة والرخاء والبأساء والضراء والفقر والغنى فلنقتدي بأنبياء الله عز وجل. وقد يسيء الزوج إلى زوجته فلا تجد من يرشدها، بل أغلب من حولها يحركونها عليه، فيخربون بيتها بتحريضها على طلب الطلاق من غير ما بأس، بدلا من إرشادها إلى الصبر ومقابلة الإساءة بالإحسان. وقد تسيء الزوجة إلى زوجها، فبدل أن يبادر من حولهما إلى الإصلاح، يبادر كثيرون إلى هدم البيت وإلى نصرة أحدهما في غير محله. إخوة الإيمان، من ابتلي فليصبر على البلاء وليحسن إلى من أساء إليه. وما سبب وقوع الكثيرين في البطش والسب واللعن والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل أو أكل الأيتام أو الزوجات بالباطل؟ كل ذلك بسبب حب الدنيا والجهل في الدين والعياذ بالله تعالى. فلا بد لكل منا من أن يتفقه في دين الله عز وجل، ليعرف ما يحل لبسه وما يحرم،
ما يحل له أكله وشربه وما يحرم، وما يحل له الاستمتاع وما يحرم، والنظر وما يحرم، وما يحل له أن يطلبه من الغير وما يحرم، وما يحل له أن يطلب من زوجته أو أن تطلب من زوجها وما يحرم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفقنا الله وإياكم للخيرات، وحفظنا الله وإياكم من الشرور والآفات. هذا وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا. اللهم اغفر لنا ولمن حضر جمعتنا وللمؤمنين والمؤمنات ولمن سألنا الدعاء، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ارحمنا فوق الأرض وفي باطن الأرض ويوم العرض عليك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: دائما وأبدا لا إله إلا الله. سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا، أثابني وأثابكم الله. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.

يَرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. أما بعد، فقد ورد في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي وغيرهما من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قيل: وكيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث يتضمن فضل يوم الجمعة. هنا لفظ الحديث: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإنما قال من أفضل أيامكم ولم يقل إن أفضل أيامكم، لأن هناك أياما لها مزايا وفضائل، كيوم الحج الأكبر، وهو يوم العيد بالنسبة للمحرم في الحج. يوم العيد هو يوم الحج الأكبر، عرفة قبل يوم العيد، وسمي يوم العيد للحاج يوم الحج الأكبر، لأن معظم أعمال الحج تكون فيه، كالطواف والحلق أو التقصير ورمي جمرة العقبة، ولا يتنافى هذا مع حديث الحج عرفة، لأن معنى الحج عرفة أن أشد أعمال الحج احتياطا هو وقوف عرفة لضيق وقته، لأن الوقوف بعرفة وقته أقل من يوم كامل، لأن وقته من زوال يوم عرفة أي التاسع من ذي الحجة إلى الفجر، ما بين الزوال والفجر هذا وقت عرفة. فمن لم يتمكن من الوقوف بعرفة في هذه المدة التي هي أقل من يوم كامل فاته الحج، فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. معناه: من أدرك عرفة أي وقف بعرفة فقد أدرك الحج، أي ما سوى ذلك سهل عليه، لأن أركان الحج سوى الوقوف وقتها واسع. فلما كان العمل الذي وقته ضيق هو الوقوف بعرفة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، هو لبيان أن هناك أياما فاضلة غير يوم الجمعة، وإن كان يوم الجمعة يختص بمزايا ليست لتلك الأيام الفاضلة سواه، أي من بين الأيام الفاضلة سواه. الأيام الفاضلة عشر ذي الحجة، أي من أول شهر ذي الحجة إلى العاشر، كل هذه الأيام لها فضل عند الله تعالى، فإن عمل البر والإحسان في هذه الأيام يزكو ويزيد على ما سواه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فيفهم أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام تزكو عند الله تعالى أكثر مما إذا عملت في غيرها. نعود إلى شرح حديث: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. هذه الأمور الأربعة أمور عظام. أما آدم فلأنه أول النوع البشري الذي فضله الله على سائر أنواع المخلوقات، فهو أفضل من النوع الملكي ومن النوع الجني، بما أن أنبياء الله من البشر، فآدم الذي هو أول فرد من أفراد البشر،
من أفراد هذا النوع الكريم على الله تعالى خلق في هذا اليوم، أي في يوم الجمعة، وتمام خلق آدم عليه السلام كان في الجنة، فقد روى الحاكم في مستدركه أن آدم لم يمكث في الجنة إلا ساعة من العصر إلى الغروب، لكن تلك الساعة ورد أثر بأنها مقدار 130 عاما، لأن تلك الأيام الستة التي خلق الله فيها الأرض والسماوات وخلق آدم في آخر الخلق، كل يوم منها قدر 1000 سنة بتقدير أيامنا هذه، فكان مدة مكث آدم في الجنة بعد نفخ الروح فيه إلى أن نزل إلى الأرض 130 عاما، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فيه خلق آدم. وأما أن آدم عليه السلام قبض يوم الجمعة فهو أمر متفق عليه، ليس في ذلك خلاف لورود هذا النص الحديثي الصحيح. وأما أن النفخة فيه فالمراد بها النفخ في الصور، أي البوق الذي وكل إسرافيل بالنفخ فيه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وفيه الصعقة، فهي الموت بالنسبة لقسم من العباد والغشية بالنسبة لبعض، لأنه يحدث من النفخة أمران: قسم من الخلق وهم الذين تدركهم النفخة وهم أحياء على وجه الأرض فيموتون في هذه النفخة، وذلك شامل للإنس والجن الذين يكونون ذلك الوقت أحياء. وأما الصعقة التي هي غشية ليست موتا، فهي لمن كان قد مات قبل ذلك من الأنبياء وغيرهم، فإنهم يصعقون أن يغشى عليهم، لا يعاد عليهم الموت مرة ثانية، لأنهم قد ماتوا. إلا أنه ورد في حق موسى احتمالان من الرسول، أحدهما أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى يجوز عليه أن يغشى عليه كما أغشي على غيره عند النفخة من الذين ماتوا قبل ذلك وهم جميع الأنبياء. والاحتمال الثاني أنه لا يغشى عليه، بل يكون جوزي، أي جزاه الله تعالى بإنقاذه واستثنائه من الغشة عند النفخة، لأنه صعق بالطور لما رأى الجبل اندك، أي صار مستويا بالأرض يتجلى الله له، صعق موسى أي غشي عليه. ومعنى تجلى الله للجبل أن الله خلق في الجبل إدراكا وحياة ورؤية لله، فرأى ربه، والله تعالى خلق فيه الرؤية، لكنه اندك من شدة خشيته من الله تعالى. وهذه الجمادات الله تبارك وتعالى يخلق في بعضها في بعض الأوقات إدراكا وحياة، ثم تعود إلى حالتها، والله تعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهلا بكم. ارتفع متوسط قرض مشتري المنزل الأول في أستراليا بنحو 50,000 دولار منذ إلغاء الحكومة سقف الدخل للاستفادة من برنامج الدفعة الأولى البالغة 5%. وأظهرت بيانات رسمية أن المتوسط بلغ 610,063 دولار، فيما أضافت الزيادة نحو 587 دولار إلى الأقساط الشهرية. ورغم تراجع عدد القروض، استخدم البرنامج لشراء نحو 200,000 منزل منذ توسيعه، واستفاد منه بعض أصحاب المداخيل المرتفعة وسط مخاوف من تفاقم أعباء الأسر مع ارتفاع الفائدة خلال الفترة المقبلة. فتحت شرطة فيكتوريا تحقيقاً بعد اصطدام سيارة تابعة لها بشخص يبلغ 14 عاماً، كان يقود دراجة كهربائية قرب روضة أطفال في لارا شمال جيلونغ. وأظهر مقطع متداول لحظة سقوط الفتى أمام شهود قبل نقله إلى المستشفى بإصابات طفيفة. وقالت الشرطة إن 3 فتيان كانوا يقودون دراجاتهم بشكل متهور ورفضوا التوقف، ثم دخلوا موقف الروضة حيث وقع الاصطدام. هذا وتتولى وحدة المعايير المهنية التحقيق، بينما تسعى الشرطة لتحديد هوية راكبين آخرين، وتطلب تسجيلات إضافية وشهادات من الجمهور لكشف ملابسات الحادث كاملة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 50 فلسطينيا خلال مداهمات واسعة في الضفة الغربية وفق نادي الأسير، بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين على المزارعين وقاطفي الزيتون. وشملت العمليات مناطق عدة وسط تصاعد القيود العسكرية والعنف المرتبط بموسم قطاف الزيتون السنوي. مثل بحار في البحرية الملكية البريطانية أمام محكمة متهما بجمع معلومات دفاعية واستخباراتية محمية والاستعداد لتسليمها إلى روسيا، ووجهت إليه تهمتان بناء على قانون الأمن القومي، وقررت المحكمة إبقاءه موقوفا حتى مثوله أمام المحكمة المركزية في 16 من تشرين الأول أكتوبر. نفت السلطات الصحية الروسية تسجيل إصابة ثانية مرتبطة بوفاة موظفة في مختبر لأبحاث الطاعون في سيبيريا، مؤكدة أن الفحوص لم تثبت وجود المرض. وطالبت منظمة الصحة العالمية موسكو بمعلومات إضافية لتقييم المخاطر وسط حجر صحي شمل نحو 200 مخالط. عقد رئيس ميانمار مين أون هلانغ محادثات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في أول زيارة له إلى ماليزيا منذ توليه الرئاسة، وتركزت المباحثات على العلاقات الاقتصادية وإعادة اللاجئين وسط احتجاجات وصفت بالحقوقية وانتقادات لإعادة نحو 1500 مواطن إلى ميانمار. إلى اللقاء.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
2: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
1: السر هو سمنة الذرة النباتية،
2: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة كمان اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري ببرنامج جواهر أزهرية. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا،
0: آمين،
1: وزدنا علما يا أرحم الراحمين،
0: آمين.
1: كنا تكلمنا في الحلقات الماضية عن حسن الخلق وأهمية حسن الخلق وأثره في إصلاح وبناء المجتمعات، فاليوم أحببنا أن نتكلم عن واجب من الواجبات القلبية أو ما يسمى بالأخلاق الباطنة التي نحتاج إليها،
0: نعم،
1: ألا وهو الرضا عن الله تعالى. الرضا عن الله تعالى من الواجبات القلبية، يعني هذا الشيء يجب بالقلب،
0: نعم،
1: يجب على كل مكلف
0: أن
1: يرضى عن الله تعالى. والرضا عن الله بمعنى التسليم له وترك الاعتراض. الرضا عن الله بمعنى التسليم له وترك الاعتراض. فيجب على المكلف أن يرضى عن الله تعالى، أي لا يعترض على الله اعتقادا،
0: نعم،
1: ولا لفظا، باطنا وظاهرا في قضائه وقدره، فيرضى عن الله تبارك وتعالى في تقديره الخير والشر والحلو والمر والرضا والحزن والراحة والألم، مع التمييز في المقدور والمقضي. يعني هذا لابد أن الواحد ينتبه له، لأنه نعم نحن نسلم لله تبارك وتعالى، نرضى عن الله تبارك وتعالى في كل الأحوال اعتقادا لا يعترض على الله، اعتقادا يعني بمعنى إنه القلب يعترض على الله لا يقبل هذا الشيء،
0: نعم،
1: ولا لفظا باللسان، باطنا يعني في كذلك في القلب، وظاهرا بالأفعال التي يعملها الإنسان في قضائه وقدره، فيرضى عن الله تبارك وتعالى في تقديره الخير والشر والشر والحلو والمر والرضا والحزن والراحة والألم. قال: مع التمييز في المقدور والمقضي، فإن المقدور والمقضي إما أن يكون مما يحبه الله وإما أن يكون مما يكرهه الله. يعني القضاء والقدر، لما نقول نرضى بقضاء الله وقدره، القضاء اللي هو يعني صفة الخلق،
0: نعم،
1: فالله تعالى خالق للخير وخالق للشر، خلق الخير وخلق الشر، نرضى بخلق الله للخير وكذلك بخلقه للشر،
0: نعم.
1: أما الخير فهو بمحبة الله وبرضاه سبحانه وتعالى، قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما الشر كالكفر والمعاصي فالله عز وجل هذا هو بخلقه، لكنه ليس بمحبته ولا برضاه، قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. ده القضاء. القضاء يعني بمعنى صفة الخلق، أي الله عز وجل هو خالق كل شيء، خالق الخير وخالق الشر، خالق أعمالنا الاختيارية وأعمالنا الاضطرارية. والقدر أي التقدير، والتقدير بمعنى التدبير، وهو خلق الله للأشياء على الوجه المطابق لعلمه الأزلي. خلق الله، إيجاد الله للأشياء على الوجه المطابق لعلمه الأزلي، فيخلقها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه، يخلقها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه. فنحن نرضى بتدبير الله للأشياء. ويعني يقول ويه: العالم وما حوى ملك لله تعالى،
0: نعم،
1: العالم وما حوى ملك لله تعالى، والعبد عبد والرب رب.
0: الله.
1: والعبد عبد والرب رب. لذلك قال سيدنا أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه في عقيدته: ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم في خلقه بما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإن المقضي الذي هو محبوب لله تعالى على العبد أن يحبه كفعل الحسنات كالإيمان كالإسلام ونحو ذلك، والمقضي الذي هو مكروه لله تعالى كالمحرمات فعلى العبد أن يكرهه من غير أن يقره تقدير الله تعالى وقضاءه لذلك المقدور. يعني فرق بين خلق الله، إيجاد الله لهذا الشيء، وبين يعني فرق، يعني واحد يقول لك الله عز وجل خلق الشر وقدره، الخير الذي يعني الخير والشر هو بخلق الله عز وجل، فالخير الذي هو بخلق الله نحن نحبه، والشر الذي خلقه الله عز وجل وهو بخلق الله وبإيجاد الله نحن نكرهه، لا نكره تقدير الله لهذا الشيء وخلق الله لهذا الشيء، إنما لأن الله لا يحب ذلك، لأن الله عز وجل لا يحب منا فعل السيئات، لا يرضى لعباده فعل الكفر كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر. فالمعاصي من جملة مقدورات الله تعالى ومقضياته، فيجب على العبد كراهيتها، من حيث إن الله تعالى يكرهها ونهى عباده عنها، فليس بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين كراهية بعض المقدورات والمقضيات تناف، لا يوجد تناف أو تناقض بين هذا وذاك، نحن نؤمن بقضاء الله وقدره، نكره بعض المقدورات والمقضيات التي هي شر ككره المعاصي ككره الكفر ونحو ذلك، لأن الذي يجب الرضا به هو القدر، هو القدر الذي هو تقدير الله تعالى الذي هو صفته، والقضاء الذي هو صفته، وأما الذي يجب كراهيته فما كان من المقدورات والمقضيات محرما بحكم الشرع. لو نظرنا في هذه المسألة، مسألة الرضا عن الله تبارك وتعالى، وكيف أن يعني أنبياء الله صبروا وعباد الله المؤمنين يعني صبروا على يعني سلموا لله في كل أحوالهم، والله تبارك وتعالى قال عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه، فمما نزل على بعض أنبياء الله في بعض الكتب القديمة غير القرآن، مما نزل على بعض أنبياء الله قال الله عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد، يعني نحن بنقولها بالعامية أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، فنزل في بعض الكتب ما يدل على هذا المعنى، عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد، الله قال والله غالب على أمره، وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله،
0: نعم.
1: عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن رضيت بما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد.
0: سبحان الله سبحان الله،
1: يعني نعم. انظر إلى هذا الكلام، عبدي تريد وأريد،
0: نعم،
1: ولا يكون إلا ما أريد، عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن رضيت بما أريد كفيتك ما تريد،
0: نعم،
1: وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد.
0: سبحان
1: يعني بالله عليك بعد هذا الكلام كيف للإنسان أن يحمل هما،
0: نعم،
1: كيف للإنسان أن يبقى مهموما محزونا، يعني تتلاعب به الخواطر وتتلاعب به الشيطان وتتلاعب به الأهواء، فالإنسان يعني يرضى بما
0: قسمه
1: قضاه الله بما قسمه الله له. وقال بشر بن الحارث قصدت عبادان، هذه منطقة اسم مكان، في بداية يعني في أول سيره وسلوكه إلى الله، قال فإذا أنا برجل مجذوم أعمى، أصابه الجذام، الجذام هو تتساقط مرض تتساقط اللحم يتساقط بسببه. فقال بشر بن الحارث: قصدت عبادان، وهذا اسم مكان، في بدايتي، يعني في أول سيري إلى الله، فإذا أنا برجل مجذوم أعمى قد صرع في الشمس، والنمل يأكل لحمه، والنمل يأكل لحمه. فقلت: يا رب، مجذوم أعمى يأكل النمل لحمه. فرفعت رأسه فوضعته في حجري. يعني انظر، هذا بشر بن الحارث من كبار الأولياء والصالحين، قصد مكان، وفي بداية يعني سلوكه لطريق الولاية والزهد والعبادة، قال: فإذا أنا لي واحد رجل مجذوم أصابه الجذام، والجذام هذا ليس أمرا سهلا، تتساقط منه الأطراف وتسود ويتساقط اللحم، وله رائحة كريهة ونحو ذلك، حتى إنه ورد في بعض الأحاديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهذا الحديث ينبغي أن يعني أن يفهم، ويعني أن يفهم على وجهه.
0: نعم.
1: فر من المجذوم فرارك من الأسد، معناه الإنسان الذي لا يتحمل، الذي لو أصيب بهذا قد يعترض على الله عز وجل ولا يصبر، فهذا عليه يعني أن يفر من هذا. أما الإنسان المتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأنه المرض بذاته لا يخلق العدوى، إنما خالق المرض هو الله.
0: نعم.
1: والمرض ينتقل من إنسان إلى إنسان بتقدير الله عز وجل وبخلق الله سبحانه وتعالى. فهذا، انظر إلى هذا الرجل، يعني حصلت عنده شفقة، حتى يعني زي ما ذكرنا في الحلقة الماضية، أنه كان من صفة سيدنا أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه التواضع.
0: نعم.
1: فكان يأتي إلى الزمنة والمرضى واللي عندهم جذام فيداويهم ويقضي لهم حاجاتهم، وهذا من شدة توكله على الله.
0: نعم.
1: عز وجل. احنا شفنا اللي حصل، يعني
0: ده كان تلك القصة، تلك البنت.
1: نعم.
0: المحدودبة الظهر.
1: نعم، صحيح. ولكن احنا من فترة قريبة، يعني ما حصل ايام كورونا،
0: نعم،
1: وكان كم وكم من الصداقات تقطعت، ومن الارحام تقطعت، والتباعد وكله خوفا من المرض ونحو ذلك. فالإنسان عليه أن يتوكل على الله عز وجل. فهذا بشر بن الحارث، انظر ماذا صنع هذا الرجل. قال: فإذا أنا برجل مجذوم أعمى قد صرع في الشمس، والنمل يأكل لحمه. فقلت: يا رب، مجذوم أعمى يأكل النمل لحمه. فرفعت رأسه فوضعته في حجري. شال كده رأسه وحطها في حجره. قال: فرفعت رأسي فوضعته في حجري، فلما أفاق. انظر إلى حال هذا الرجل، وإلى يعني الكلام الذي سيقوله. فلما أفاق قال: من هذا الفضولي الذي يدخل بيني وبين سيدي؟ الله أكبر. قال: من هذا الفضولي الذي يدخل بيني وبين سيدي؟ سيدي يجوز أن تطلق على الله، يجوز أن يطلق على الله لفظ السيد على معنى أنه المدبر لجميع المخلوقين سبحانه وتعالى. فقال: من هذا الفضولي الذي يدخل بيني وبين سيدي؟ فوحقه لو قطعني إربا إربا ما ازددت له بتوفيقه إلا حبا. قلبه حاضر شيخ، قلب.
0: نعم.
1: هذا لما يكون القلب حاضر مع الله عز وجل. قال: لو قطعني، يعني قطع إربا إربا، قطعا صغيرة. قال: ما ازددت له بتوفيقه إلا حبا، لأنه هذا بتوفيق الله عز وجل، أن يوفقك الله لفعل الطاعة والصبر ونحو ذلك. وورد عن سيدنا عيسى المسيح، عيسى بن مريم عليه السلام، أنه مر برجل مقعد أعمى مضروب الجنبين بالفالج، يعني أصابه الفالج شلل لا يتحرك، وقد تناثر لحمه من الجذام، وهو يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه.
0: سبحان الله.
1: مقعد أعمى.
0: نعم.
1: مضروب الجانبين بالفالج ويقول
0: الحمد
1: وتناثر
0: لله.
1: لحمه من الجذام وهو يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فقال له عيسى: يا هذا، أي شيء من البلاء أراه مصروفا عنك؟ إنه سيدنا عيسى تعجب من حاله، فقال له: يا روح الله، معنى روح الله يعني روح عيسى روح مشرف عند الله، فقال: يا روح الله، أنا خير ممن لم يجعل الله في قلبه ما جعل في قلبي من معرفته. يقول: طالما أن أنا في قلبي معرفة ربي والإيمان به والتسليم له، فكل بلية بعد ذلك هينة. فقال له سيدنا عيسى عليه السلام: صدقت. قال له سيدنا عيسى: صدقت، هاد يدك، مد يدك. فمدها، فلما أمسكه سيدنا عيسى عليه السلام تحول حاله، فصار أحسن الناس وجها وأفضلهم هيئة. هذه معجزة لعيسى عليه السلام، وصار يعني مشى معه وصار في صحبته فالمؤمن الكامل سيدي، المؤمن الكامل لا يختلج في قلبه اعتراض، وكلما اشتد البلاء عليه زاد إيمانه وقوي تسليمه.
0: هو مولانا ألم يرد أنه في بعض الروايات أنه البلاء أحيانا يكون لرفع الدرجات، وبالنسبة للأنبياء الأمثل فالأمثل؟
1: هو بعض العلماء ماذا قال؟ قال: البلاء إما أن يكون تنقية وإما أن يكون ترقية.
0: أيوة.
1: يعني إيه تنقية وترقية؟ البلاء إما أن يكون تنقية كما ورد في الحديث: لا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى تتحاشى عنه ذنوبه، تتساقط عنه ذنوبه كما يتساقط الورق عن الشجر. وإما أن يكون ترقية كابتلاء النبيين والمرسلين. هذا لرفع درجاتهم وكمان للمؤمنين. ورد في الحديث: إن الله يكتب للعبد الدرجة العالية في الجنة، المنزلة العالية في الجنة، ولا يبلغها هذا العبد بحسن عبادته، بحسن تقواه، بحسن صلاته وصيامه، لا يبلغها بحسن عبادته. قال: فيبتليه الله ثم يرزقه الصبر على هذا البلاء حتى يحصل هذه المنزلة العالية.
0: سبحان الله.
1: يقول: من رحمة الله بعبده المؤمن أن نشوف أدي وكم وكم من المرات بيكون الواحد كده قاعد مبسوط وفجأة يتغير حاله، وتغير موده، تغير من فرح إلى حزن، يغتم قلبه، يغتم. هذا الاغتمام الذي يحصل له في قلبه لو صبر عليه له به أجر.
0: سبحان الله.
1: هذا من عظيم فضل الله. هذا الاغتمام الذي حصل له في قلبه لو صبر عليه يكون له أجر عند الله سبحانه وتعالى. أما إن لم يصبر وصار يعني يعترض على الله ويتكلم هنا وهناك وكذا وكذا، ضيع على نفسه الأجر وضيع على نفسه الثواب. فالمؤمن كلما اشتد البلاء عليه زاد إيمانه وقوي تسليمه، وقد يدعو فلا يرى للإجابة أثرا. وده بيحصل كتير، لك احنا بندعي وما فيش أي أثر، وما فيش أي يعني أثر، ولا يستجاب لي. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يستعجلن أحدكم، يقول: دعوت ودعوت ولم يستجب لي، فعند ذلك يترك الدعاء. هو الدعاء في حد ذاته عبادة.
0: نعم.
1: لله. سواء استجيب لك، يعني حصل المطلوب أو لم يحصل، حصل المراد أو لم يحصل، أنت في كل الأحوال هذه عبادة لله وأنت تثاب عليها. وقد يتحقق المطلوب بإحدى ثلاث: إما أن يتحقق المراد يعني تحصل ما طلبته، وإما أن يصرف عنك من البلاء مثله، وإما أن يدخر لك في الآخرة، وادخاره في الآخرة أعظم.
0: نعم. هو ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدعاء مخ العبادة.
1: نعم، له منزلة عظيمة في العبادة. أيوة. يعني هو عبادة.
0: أه.
1: نعم.
0: لكن هون قد البعض يفهم أنه العبادة مثلا أنه يحتاج إلى وضوء.

0: روبي.
1: سبحان الله.
0: كيف نرجو استجابة لدعاء قد طرقنا قد سددنا طريقه بالذنوب؟ نحن ندعو الإله عند كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب. كيف نرجو استجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب؟
1: يعني بمعنى أنه الواحد
0: يعني الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام عليه قال رب أشعث أغبر.
1: نعم.
0: لو أقسم على الله لأبره يعني يستجيب له. وفي حديث آخر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يقول يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. يعني معناه هذا سد على نفسه طرق الاستجابة. يعني ولي قال أشعث أغبر يطيل السفر؟ قالوا لأن السفر من مظان استجابة الدعاء. ثلاث لا ترد دعوة، منها دعوة المسافر. فالمسافر دعاؤه مستجاب. فالواحد أحيانا يدعو فلا يرى للإجابة أثرا، فينبغي ألا يتغير سره إنه أنا كنت وأنا لا يدعو. يبقى على ما أنت عليه من هذه العبادة. هو يعلم لأنه لا، لماذا لا يتغير سره؟ لأنه يعلم أنه عبد مملوك لله، والمالك سبحانه وتعالى يتصرف في خلقه كما يريد، وهو ليس بظلام للعبيد. فإن اعترض العبد على الله خرج من دائرة الإيمان كما جرى لإبليس. أول كفر حصل
1: إبليس،
0: لما إبليس كفر بالله، وكان كفره ما هو؟
1: الاعتراض
0: على الله. فذلك دائما نقول للناس احذروا الاعتراض على الله. على الواحد أن يسلم لله في كل أحواله ظاهرا وباطنا، لا يعترض على الله. الله قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وفي آية إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى، اعترض على الله، اعترض على قضاء الله، اعترض على حكم الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينتبه، الواحد لا يعترض على الله، بل الواحد يسلم لله في كل أحواله.
1: هذا كأنه كمان هذا الكلام مولانا دليل على فساد قول الذين يقولون عن إبليس أنه كان طاووس الملائكة.
0: إبليس، الله قال إلا إبليس كان من الجن. كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لم يقل إلا إبليس كان من الملائكة. لا، قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فبنص القرآن هو من الجن، فلا يجوز أن يقال عنه طاووس الملائكة. طب بعض يقول لك ما هو الملائكة هم الذين أمروا بالسجود لآدم. هذه شبهة يلقيها البعض، يقولوا الملائكة الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم. فإبليس ما دخل إبليس؟ إبليس شمله الأمر لأنه كان يعيش في السماء بين الملائكة. يعيش مع الملائكة في السماء. فلما ورد الأمر، ورد الأمر للجميع، لكل من في السماء، فشمله الأمر معهم. فشمله الأمر معهم. فلما اعترض على أمر الله تبارك وتعالى وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فلعن وطرد من رحمة الله وكفر بالله. الملائكة الله قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما إبليس اعترض على الله، عصى أمر الله، فكيف يكون من الملائكة؟
1: حتى هو في اعتراضه على الله تبارك وتعالى، هو ألم يقول أنه كيف أسجد لمن خلقت من طين؟
0: نعم، هو قال خلقتني من نار. نعم. النبي قال الملائكة خلقت من نور. والجن خلق من نار. وخلق ابن آدم مما وصف لكم، أي من الماء والطين.
1: نعم.
0: فكل يعني الأدلة كثيرة على فساد هذا القول. الأدلة كثيرة على فساد هذا القول. فمن هنا الإنسان عليه أن يعلم الإيمان، والإيمان القوي يظهر أثره عند قوة البلاء. اللي هو إيمان قوي هذا يظهر أين؟ عند قوة البلاء.
1: نعم.
0: فكلما اشتد البلاء كلما تعلق بالله أكثر فأكثر. زي هذا الذي كان مجذوم وأعمى والنمل يأكل من لحمه وكذا، فلما رفعه وضعه وقال يعني رق له، فقال من هذا الفضولي الذي يحول بيني وبين سيدي؟ لو قطعني إربا إربا.
1: وذاك الذي قال إلهي لو صبرت على

0: علي
1: البلاء
0: البلاء
1: صبا
0: صبا
1: ما
0: ما
1: ازددت
0: ازددت
1: فيك
0: فيك
1: الا
0: الا
1: حبا.
0: حبا.
1: لذلك يقولوا ايه؟ ورود الفاقات اعياد المريدين.
0: ايوه.
1: يعني ايه ورود الفاقات اعياد المريدين؟ الفاقات يعني البلايا والمصائب. المريد السالك
0: ده
1: في
0: كلام
1: اول
0: اهل
1: طريق،
0: التصوف.
1: نعم هذا من كلام ابن عطاء الله السكندري، يقول ورود الفاقات اعياد المريدين يعني ايه؟ يعني انه
0: يعني مثل
1: المريد
0: اي وقت
1: الصادق،
0: عيد عنده
1: نعم
0: يعني.
1: المريد الصادق الذي يسعى في يعني يبدأ في طريق الولاية والزهد والعلم والتعبد ونحو ذلك، هذا يفرح إذا نزلت عليه المصيبة، إذا نزلت عليه البلية يفرح. أما حال كثير منا نحن في هذه الأيام، إذا نزلت عليه البلية، نزلت عليه المصيبة، تراه يتضجر ومش عارف كذا، أنا صابر بس أنا تعبت. أما أهل الله حتى يعني مجرد اللي هو هذه اللي هي بس التي تدل على التضجر لا يفعلونها.
0: سبحان الله، ذكرتني بالقصة اللي ذكرت لنا إياها المرة الماضية في
1: نعم.
0: الحلقة الماضية عن ذاك الشاب الذي أسرف، كان مصرفا على
1: على
0: نفسه
1: نفسه في
0: وقال
1: المعصية،
0: لأمه،
1: نعم
0: فسبحان الله.
1: افعلي بي كما يفعل بالعبد الآبق إذا أخذه سيده. نعم
0: يعني هذا يعني بهالأيام هاي مولانا، أين هذا؟ يعني قديش بيستلذ هذا الإنسان؟
1: بيقولوا تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح. نحن لما نذكر مثل هذا القصاص، لما نذكر مثل هذه الأمور، هذا ليس معناه أننا أو أن الواحد منا أو أن المتحدث هو على درجة عالية من الصبر والتسليم، ليس
0: إنما
1: الأمر هكذا،
0: لتذكير
1: إنما
0: أنفسنا
1: نذكر. نعم
0: نعم.
1: الله قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذا من باب التذكير، من باب لعل الواحد منا إذا حصل له شيء، حصل له أمر، فيتذكر فلان وما حصل معه، فلان وما حصل معه، يتذكر نبيا من الأنبياء، يتذكر أولياء الله تبارك وتعالى، فيقول يعني أين أنا وأين هم؟ ما حالي وما حالهم؟ هؤلاء صبروا، أنا أين صبري؟ ونحو ذلك.
0: لعله يمتثل
1: نعم.
0: لو
1: ولو
0: بالقليل
1: ولو
0: منهم.
1: نعم
0: نعم.
1: هكذا. فالبعض أحيانا يقول لك إيه؟ طيب يعني إزاي؟ طب يعني أنا أحيانا البعض يقول لك أنا ببص سبحان الله يا أخي الدنيا دي غريبة. بص مثلا الأنبياء والأولياء والصالحين والصحابة وما حصل لهم وما نزل بهم وتسلط الكافرين والفاجرين عليهم، على أنبياء الله، ما حصل مع سيدنا يحيى عليه السلام، هذا النبي الكريم، هذا يحيى الله سلط عليه فاجر فأمر بذبحه،
0: سبحان الله،
1: فذبح عيسى عليه السلام وهو نبي كريم. فبعض الناس لك يعني لماذا لم يمنع الله هذا الظالم من قتل نبيه يحيى مثلا؟ وكذلك قد يقول قائل لماذا لم يمنع الله كل تسلط من الكفار على الأنبياء وعلى المؤمنين؟ وقد يقول قائل لماذا يجوع المؤمن ويشبع الكافر؟ نقول لهم هنيئا لمن كان متوكلا على الله مسلما لله سبحانه وراضيا بقضائه وقدره، ونقول لهم هذا دليل على أن الدنيا لا تساوي عند الله شيء.
0: نعم.
1: لو كانت الدنيا تساوي عند الله شيء ما سلط الكافرين فيها على المؤمنين.
0: النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنا في هذه الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يعني هذه الدنيا لا تساوي شيئا،
1: لا تساوي جناح بعوضة.
0: نعم.
1: بل سميت الدنيا دنيا من الدناوة لدناوتها وحقارتها.
0: سبحان الله.
1: ولكن مع كل هذا كم وكم نرى من أناس يتقاتلون
0: نعم
1: فيها من أجلها.
0: سبحان الله. نعم.
1: تقام الحروب، تدمر البيوت، تقطع الأرحام، تحصل الخلافات على أي شيء؟ بسبب دنيا فانية. على أي شيء؟ بسبب أحيانا إساءة الظن، بسبب كذا، بسبب كذا، بسبب كذا. ماذا كله؟ العاقل الذكي لا ينظر إلى كل هذا، لا ينظر إلى كل هذا، بل يقول المهم أن أكون على الإيمان والإسلام.
0: اللهم حسن الختام.
1: بس هذا هو. يعني كان ورد عن يعني عن السيدة رابعة العدوية، هذه كانت زاهدة تقية، ليس كما يصورونها في الأفلام والمسلسلات. هذه السيدة رابعة يعني كان يروى مما يروى عنها أنها كانت تقول: ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إن صح منك الرضا يا من هو الرضا.
0: نعم.
1: فمعناه المهم أن يرضى عنك، أن يرضى عنك الله.
0: نعم.
1: المهم أن تكون طائعا لله. المهم أن تكون مسلما لله. المهم أن تكون راضيا عن الله في كل أحوالك. وحقيقة إذا كان الإنسان كذلك بتجد الشيخ، بتجد عنده سعادة.
0: نعم.
1: تجد في قلبه راحة لا يكترث للدنيا وما فيها، لا يبالي
0: متوكلا على الله،
1: لا يبالي، لا يبالي. يعني شوف هذه القصة التي فيها حكمة كبيرة، روى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن نوف البكالي قال: انطلق رجل مؤمن ورجل كافر يصيدان السمك، فجعل الكافر يلقي شبكته ويذكر آلهته، يعني التي يعبدها من دون الله، فتمتلئ سمكا، ويلقي المؤمن شبكته ويذكر اسم الله تعالى فلا يصطاد شيئا. ففعل ذلك إلى مغيب الشمس، ثم إن المؤمن اصطاد سمكة فأخذها بيده فاضطربت فوقعت في الماء، فرجع المؤمن وليس معه شيء، ورجع الكافر وقد امتلأت سفينته، فأسف ملك المؤمن، ملك الموكل به، وقال: ربي عبدك المؤمن الذي يدعوك رجع وليس معه شيء، وعبدك الكافر الذي يعني كفر بك ويعصيك رجع وقد امتلأت سفينته، فأراه الله تعالى مسكن المؤمن في الجنة. فقال الله تعالى لهذا الملك: ما يضر عبدي المؤمن ما أصابه بعد أن يصير إلى هذا من النعيم.
0: سبحان الله.
1: ذلك ورد في الأثر: يؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا، رجل التغليب، رجل أو امرأة لكنه من أهل الإيمان والتقوى، بأبأس رجل كان في الدنيا ولكنه من أهل الإيمان، يعني رأى كل المتاعب في الدنيا، قال فيغمس في الجنة غمسة.
0: سبحان الله.
1: يعني يطلعونه على مكانته في الجنة، فيسأل فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟
0: سبحان الله.
1: فيقول: لا وعزتك ما رأيت بؤسا قط. قالوا: أنساه نعيم الجنة، أنساه كل بؤس كان حصل له في الدنيا.
0: وهذه من غمسة.
1: نعم، بس مجرد اطلاع. ويقال: يؤتى بأنعم رجل كان في الدنيا ولكنه
0: بالعكس
1: أهل
0: يعني
1: الكفر، تنعم كل النعيم لكنه كان من الكافرين، مات على الكفر والعياذ بالله، فيغمس في النار غمسة. فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط.
0: سبحان الله.
1: قالوا: أنساه، يعني شدة النار وحرها أنسته كل نعيم كان قد تنعمه في الدنيا. إذا كان أقل مؤمن في الجنة، آخر من يدخل الجنة من المسلمين من أهلها، أقل مؤمن يقال له: اذهب فإن لك في الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثالها.
0: ما شاء الله. ما شاء.
1: فضحك
0: الله.
1: النبي وقال: هذا أقل أهل الجنة منزلة.
0: سبحان
1: إنه
0: الله.
1: له أقل واحد، أقل مرتبة له في الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثالها، عشر أضعافها الدنيا
0: الله.
1: وما فيها. فيقول، فقال الله للملك: ما يضر عبدي المؤمن ما أصابه بعد أن يصير إلى هذا، وأراه مسكن الكافر في النار. فقال الله تعالى: هل يغني عنه شيء أصابه في الدنيا؟ فقال الملك: لا والله يا رب. وذهب سيدنا يوسف عليه السلام ابن يعقوب، فبكى لما حصل ما حصل مع سيدنا يوسف عليه السلام، وإخوة يوسف فعلوا به ما فعلوا، وألقوه في البئر، وكذبوا على أبيهم، وسفهوا أباهم، وهذا كله لا يليق. هذا كله الذي حصل، إلا أخوهم الأصغر بنيامين ما شاركهم في هذا الأمر. أما هؤلاء الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة، هؤلاء من تسفيههم يعقوب عليه السلام وقوله إنا لنراك في ضلالك القديم وما إلى ذلك، هذا كله في معرض التسفيه لنبي من الأنبياء، وهذا كفر مخرج من الدين والعياذ بالله. فلا يصح ما يقوله البعض إن هؤلاء تابوا وصاروا أنبياء. لا، النبوة ليست لهؤلاء، إنما كانت ليوسف ولأخيه الأصغر بنيامين، ثم من نبئ من ذرية هؤلاء، وهؤلاء هم الأسباط أي الذين نبئوا من ذرية هؤلاء. أما هؤلاء إخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل، هؤلاء نعم يعني أسلموا بعد ذلك، آمنوا بالله، تابوا إلى الله عز وجل، ولكن هؤلاء ليسوا أنبياء. ففعلوا ما فعلوا مع سيدنا يوسف عليه السلام، وذهب يوسف عليه السلام فبكى يعقوب ولم ييأس. بكى يعقوب ولم ييأس. وبكاء يعقوب هنا ليس اعتراضا على الله،
0: لا،
1: وليس معناه أنه ليس مسلما لله. لا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ولده إبراهيم. قال إن العين لتدمع
0: وإن
1: القلب ليحزن أي على الفراق. وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: هو لما قال له للصحابي قال له إنها رحمة.
1: نعم، هذه رحمة. نعم، فلما ذهب ابنه الآخر بنيامين قال فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وقد دعا موسى عليه السلام على فرعون فانتقم الله من فرعون بعد حين، فما زاده ذلك إلا تسليما ورضا. قال الله تعالى عن عباده المؤمنين الصالحين: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ذلك ورد عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: استوى الناس في العافية، يعني في العافية سواء، فإذا نزل البلاء تباينوا، يظهر المسلم من غير المسلم. وقال أبو علي الدقاق رحمه الله: ليس الرضا ألا تحس بالبلاء، ولكن الرضا ألا تعترض على الحكم والقضاء. ليس الرضا ألا تحس بالبلاء، إنه
0: شاعر
1: نعم قالوا، لكن الرضا أين؟ ألا تعترض على الحكم والقضاء. وإذا رضي الله عن عبد فعلامة رضاه أن يجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فإن رؤيا ذكر الخير برؤيته، وإن حضر حضر الخير معه، وإن نطق نطق بخير، وعليه من الله سمات ظاهرة، لأنه يتقلب في الخير بعمل الخير، وينطق بخير ويفكر في خير ويضمر خيرا، فهو مفتاح الخير أينما حضر، وسبب الخير لكل من صاحبه. والآخر يتقلب في شر ويعمل شرا، وينطق بشر ويفكر في شر ويضمر شرا، فهو مفتاح للشر. وكون الإنسان مفتاحا للخير ومغلاقا للشر معناه أن يحفظ نفسه ووقته وجهده وما يستطيع لمنفعة الآخرين من المسلمين أيضا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فالإنسان ينتبه، ينبغي أن تكون انظر في نفسك، كل واحد مننا ينظر في نفسه: هل أنا مفتاح للخير ومغلاق للشر، أم أنني مفتاح للشر مغلاق للخير؟ يحاسب نفسه: أين أنا؟ كيف حالي؟ أين أنا؟ هل أنا من هؤلاء أو أنا لست من ضمنهم؟ فلو وجد نفسه من أهل الشرور ومن أهل المعاصي فهذا يبادر بالتوبة، يبادر بالرجوع، يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. وينبغي أن يخالف نفسه. يقول: من اتبع الهوى هوى، الذي يعني نفسك لا تريد لك الخير. نعم، نفسك لا تريد لك الخير إلا أنفس الأنبياء تدعوهم بالخير. لكن نحن أنفسنا أنفسنا أمارة تأمرنا بالسوء. النفس تميل إلى الشرور، تميل إلى المعاصي، تميل إلى حب الانتقام، تميل إلى فعل كذا وإلى فعل كذا وإلى فعل كذا وإلى فعل كذا مما لا يحب الله، مما لا يحبه الله عز وجل. فالعاقل الذكي هو الذي يخالف هواه ويخالف نفسه، يقول خالف نفسك ترتقي، خالف هواك ترتقي. لكن الذي لا يخالف نفسه هذا يخسر كثيرا، لأن نفسه تأخذه إلى الهاوية. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا قال ومن يصبر يصبره الله. يعني الواحد يعود نفسه على الصبر، يقول أنا مش متحمل، أنا كذا أنا كذا، لا عود نفسك على الصبر. يعني أحيانا البعض يقول لك إيه؟ يقول لك بص أنا طبيعتي كده، وأنا وضعي كده، وأنا أخلاقي كده، واللي عاجبني كده أهلا وسهلا، واللي مش عاجبني براحته. طب الذي يكون هكذا هذا لا يرتقي، هذا لا ينصلح حاله. لكن العاقل الذكي هو الذي ينظر إلى نفسه فيقول لا أنا مطلوب أنه أنا أصلح نفسي.
0: بعدنا مبارح مولانا كنا عم نحكي عن الأخلاق الحسنة والتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام.
1: فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وورد في الحديث أيضا عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني امرأة سوداء، يعني بالعادة كان يعني من عادة الجاهلية كان ينظر لها بطريقة وبعين حتى عند بعض الناس، فالإنسان ينتبه. ولكن العبرة عند الله بالتقوى.
0: أيوة.
1: فقال له ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. امرأة من أهل الجنة يعني شاهد لها النبي بأنها من أهل الجنة. فقلت بلى. فقال هذه المرأة السوداء، يعني يصفها، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع، يعني يصيبها الصرع، وإني أتكشف، يعني لما يأتيها الصرع تظهر عورتها ويظهر شيء من جسدها، فادعوا الله تعالى لي. قال صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت، يعني على ما أنت فيه من البلاء، إن شئت صبرت ولك الجنة.
0: أيوة.
1: وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فانظر إلى المرأة الصالحة الصابرة ماذا قالت؟ قالت أصبر إن شاء الله ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف.
0: سبحان الله.
1: يعني انظر إلى حال هذه المرأة وننظر إلى كثير من نسائنا في هذا
0: لا الحياة. حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا الموضوع
1: يعني بس هذه مقارنة بسيطة، الواحد يعني محتاج أنه يراجع نفسه.
0: سبحان الله سبحان الله.
1: يعني وأقول يعني للنساء انظرنا إلى هذا.
0: نعم.
1: شوف السيدة فاطمة في يعني في الأول كان لما الميت سواء امرأة أو رجل يموت فيلفوه بيشيلوه، فالسيدة فاطمة انظر إلى مدى حرصها ومدى عفتها رضي الله عنها وأرضاه. ريحانة النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم لها ويقبلها بين عينيها ويجلسها في مجلسه، وهي كانت إذا دخل عليها كانت تقوم له وتقبله بين عينيه وتجلسه في مجلسها
0: صلى الله عليه وسلم
1: ورضي الله عنها. فالسيدة فاطمة قالت لوحدة من الصحابة أنه ما لا تفكر أنه أنا إذا مت ولما يرفعوننا فيظهر شيء، يعني كأنه الجسد يعني بيقولوا ظاهر يعني معالم الجسد، فتحب أن تكون مستورة أكثر وأكثر. نعم. متى؟
0: في
1: كفنها. نعم. بعد وفاتها. فواحدة من الصحابيات قالت لها، كانت ممن يعني حضروا الهجرة إلى بلاد الحبشة، فكانت رأت عندهم أن الميت إذا مات بيعملوا اللي هو زي الحاجة اللي احنا بنشيل عليها دلوقتي الميت بحيث لا يحمل مباشرة شيء من الجريد
0: يعني.
1: أيوة, أيوة شيء من الجريد وله يعني زي الإيدين ويمس ويضعون عليه يعني. شيء نعم. فأعجبها ذلك فطلبت منه أن يعملوا لها ذلك وأن توضع فيه الله. زيادة في الستر.
0: سبحان الله.
1: زيادة
0: سبحان
1: في أي شيء في الستر
0: الله.
1: فيا أختي المسلمة يعني اجعلي قدوتك عائشة, واجعلي قدوتك فاطمة, واجعلي قدوتك هذه المرأة المرأة الصالحة التي كانت تصرع, يأتيها الصرع يعني إذا ظهر منها شيء, لا ليست مكلفة, لا شيء عليها, لا تحاسب, ومع ذلك قالت للنبي عليه الصلاة والسلام أصبر ولكن أدعو الله تعالى لي ألا أتكشف, أدعو الله لي ألا أتكشف يعني لا ألا يظهر شيء. حتى قالوا فكان إذا أتاها الصرع لا يأتيها إلا وهي في سجودها فتبقى على هيئتها ولا يظهر منها شيء. دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام. حتى العلماء في هذا الحديث يقولوا وفي الحديث بيان فضل الصابرين على البلاء والمرض وجزاء الله الذي ينتظرهم مقابل صبرهم واحتسابهم, وأن الصبر على البلاء يورث الجنة, وفيه عفة نساء السلف الصالح وحرصهن على الستر.
0: سبحان الله.
1: وفيه عفة نساء السلف الصالح وحرصهن على الستر.
0: سبحان الله. الله تبارك وتعالى يجعلنا من الصابرين المحتسبين عند الله تبارك وتعالى.
1: آمين.
0: شكرا لك فضيلة الشيخ على هذا الكلام الطيب الجميل,
1: ونكمل إن شاء الله الحلقة
0: إن شاء الله تبارك وتعالى.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي. رواه الإمام أحمد والترمذي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد.

أهلا بكم. ارتفع متوسط قرض مشتري المنزل الأول في أستراليا بنحو 50,000 دولار منذ إلغاء الحكومة سقف الدخل للاستفادة من برنامج الدفعة الأولى البالغة 5%. وأظهرت بيانات رسمية أن المتوسط بلغ 610,063 دولار، فيما أضافت الزيادة نحو 587 دولار إلى الأقساط الشهرية. ورغم تراجع عدد القروض، استخدم البرنامج لشراء نحو 100,000 منزل منذ توسيعه، واستفاد منه بعض أصحاب المداخيل المرتفعة وسط مخاوف من تفاقم أعباء الأسر مع ارتفاع الفائدة خلال الفترة المقبلة. فتحت شرطة فيكتوريا تحقيقا بعد اصطدام سيارة تابعة لها بشخص يبلغ 14 عاما كان يقود دراجة كهربائية قرب روضة أطفال في لارا شمال جيلونغ. وأظهر مقطع متداول لحظة سقوط الفتى أمام شهود قبل نقله إلى المستشفى بإصابات طفيفة. وقالت الشرطة إن 3 فتيان كانوا يقودون دراجاتهم بشكل متهور ورفضوا التوقف، ثم دخلوا موقف الروضة حيث وقع الاصطدام. هذا وتتولى وحدة المعايير المهنية التحقيق، بينما تسعى الشرطة لتحديد هوية راكبين آخرين، وتطلب تسجيلات إضافية وشهادات من الجمهور لكشف ملابسات الحادث كاملة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 50 فلسطينيا خلال مداهمات واسعة في الضفة الغربية وفق نادي الأسير، بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين على المزارعين وقاطفي الزيتون. وشملت العمليات مناطق عدة وسط تصاعد القيود العسكرية والعنف المرتبط بموسم قطاف الزيتون السنوي. مثل بحار في البحرية الملكية البريطانية أمام محكمة متهما بجمع معلومات دفاعية واستخباراتية محمية والاستعداد لتسليمها إلى روسيا، ووجهت إليه تهمتان بناء على قانون الأمن القومي، وقررت المحكمة إبقاءه موقوفا حتى مثوله أمام المحكمة المركزية في 16 من تشرين الأول أكتوبر. نفت السلطات الصحية الروسية تسجيل إصابة ثانية مرتبطة بوفاة موظفة في مختبر لأبحاث الطاعون في سيبيريا، مؤكدة أن الفحوص لم تثبت وجود المرض. وطالبت منظمة الصحة العالمية موسكو بمعلومات إضافية لتقييم المخاطر وسط حجر صحي شمل نحو 200 مخالط. عقد رئيس ميانمار مين أون هلانغ محادثات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في أول زيارة له إلى ماليزيا منذ توليه الرئاسة، وتركزت المباحثات على العلاقات الاقتصادية وإعادة اللاجئين وسط احتجاجات وصفت بالحقوقية وانتقادات لإعادة نحو 1500 مواطن إلى ميانمار. إلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصاقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
2: Sponsoring 2MFM.
3: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres,

حيث توضح أن أيوا أستراليا تقدم خدمات متنوعة للأفراد المحتاجين للدعم، خاصة كبار السن والمهاجرين الجدد، وتشمل هذه الخدمات توفير حزم الرعاية المنزلية والمساعدة في برامج الدعم الحكومية مثل خدمات الإعاقة، إضافة إلى تقديم خدمات الاستقرار للمهاجرين الجدد الذين قدموا حديثاً إلى أستراليا. ومن خلال هذا العمل المباشر مع العملاء تتمكن الجمعية من فهم التحديات التي يواجهها هؤلاء الأفراد في حياتهم اليومية، بما في ذلك خطر الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال. وتشير أفندا إلى أن عمليات الاحتيال أصبحت اليوم منتشرة بشكل كبير، وغالبا ما تتم عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني والمنصات الإلكترونية. ويواجه الأشخاص الضعفاء صعوبة في التمييز بين الرسائل الحقيقية والرسائل الاحتيالية، خاصة إذا كانت هذه الرسائل تبدو رسمية وتحتوي على شعارات جهات حكومية أو مؤسسات معروفة. وغالبا ما يستخدم المحتالون أساليب الضغط والإلحاح لدفع الضحية إلى التصرف بسرعة دون التفكير الكافي. كما توضح أفندا أن كبار السن يميلون إلى الثقة بالشخص الذي يتواصل معهم، ما يجعلهم أكثر عرضة للخداع. بالإضافة إلى ذلك، فإن حاجز اللغة وقلة المعرفة بالأنظمة الأسترالية وضعف المهارات الرقمية لدى بعض المهاجرين الجدد يزيد من احتمال تعرضهم للاحتيال. ولمواجهة هذه المشاكل تركز الجمعية بشكل كبير على التوعية والتعليم، حيث تنظم ورش عمل وجلسات تدريبية تساعد المشاركين على التعرف على رسائل الاحتيال وكيفية اكتشافها. ويتعلم المشاركون استراتيجيات مهمة مثل التوقف قبل الرد على الرسائل المشبوهة والتحقق من هوية المرسل وعدم مشاركة المعلومات الشخصية بسهولة واستخدام كلمات مرور قوية باسورد مع المصادقة الثنائية. كما تحرص الجمعية على تقديم هذه البرامج بطريقة مناسبة ثقافياً ولغوية من خلال توفير مواد تعليمية بلغات متعددة وشرح مبسط يسمح للمشاركين بفهم الموضوع بسهولة. وتوفر هذه الجلسات أيضاً بيئة آمنة يستطيع فيها الأفراد المشاركة في تجاربهم والتعلم من بعضهم البعض. وعندما يقع أحد العملاء ضحية لعملية احتيال، تعمل الجمعية على دعمه بطريقة إنسانية وغير حكمية، حيث يتم طمأنة الضحية بأن هذه الحوادث يمكن أن تحدث لأي شخص، وتشجيعه على التحدث عما حدث دون الشعور بالخجل أو الإحراج. وفي بعض الحالات يتم إشراك أفراد العائلة في الدعم، مع الحرص دائماً على أخذ موافقة العميل قبل اتخاذ أي خطوة. وتقول أفندا أن الخطوات العملية التي توصي بها الجمعية في حال التعرض للاحتيال الاتصال فوراً بالبنك أو مزود البطاقة لإيقاف أي معاملات مالية والإبلاغ عن الحادثة والتواصل مع الجهات المختصة التي تقدم الدعم لضحايا الاحتيالات الإلكترونية. ورغم أن استعادة الأموال المسروقة ليست دائماً ممكنة، فإن هذه الإجراءات تساعد في منع حدوث خسائر إضافية. وتوضح المقابلة أيضاً أن عمليات الاحتيال أصبحت أكثر تعقيداً مع تطور التكنولوجيا، فالمحتالون أصبحوا قادرين على تقليد رسائل المؤسسات الحكومية مثل الجهات الضريبية أو خدمات الضمان الاجتماعي، مما يجعل الرسائل تبدو حقيقية جداً ويصعب اكتشافها. وأضافت أفندا بأن المخاطر لا تقتصر على الاحتيال الإلكتروني فقط، إذ تشير المقابلة إلى حالات استغلال مالي من قبل أفراد العائلة، حيث قد يستغل أحد الأقارب ثقة الشخص المسن أو ضعفه لسحب أموال منه دون علمه بالكامل. وفي مثل هذه الحالات يتم الإبلاغ عن الأمر للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الضحية.

0: وفي الختام تؤكد أفندا أن التوعية الرقمية والمالية أصبحت مهمة جداً في المجتمع الحديث، فكلما زادت معرفة الناس بأساليب الاحتيال وطرق الحماية قل احتمال وقوعهم ضحية لها. لذلك تستمر الجمعية في تنظيم ورش العمل والبرامج التوعوية لمساعدة المجتمع على البقاء آمناً في عالم رقمي يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.
1: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930. And together, we can make our station great.

اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم أفهم سبونسر.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
5: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. رواه مسلم. حول بيان أنواع النعيم وصفة أهل الجنة، نبقى الآن مع المحاضرة الدينية الجامعة من محاضرات فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله.
6: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، أرسله الله هدى ورحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على هذا النبي العظيم والسيد السند الكريم، من أرسله الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر عباد الله الصالحين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه البخاري، يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الآية التي بدأنا بها يخبرنا الله تعالى عن الجنة وعن نعيم الجنة، والجنة فيها من النعيم ما لا يحيط به علما إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الجنة يجب الإيمان بها، يجب الإيمان بوجود الجنة وبأنها مخلوقة معدة الآن، لأنه كما ورد في حديث الإسراء والمعراج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ودخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. إذن لما رآها ودخلها معناها موجودة، معنى هذا الشيء أنها موجودة. فإذن الجنة موجودة ويجب الإيمان بها وبأنها معدة مخلوقة موجودة الآن. وهذه الجنة هي دار السلام، جعل الله فيها النعيم المقيم الخالد الذي لا يزول ولا ينقطع. والنعيم فيها حسي ومعنوي، حسي ومعنوي، ليس كما يقول بعض الضلال، بعض الضالين من الناس يقولون إن الجنة نعيم أو ملذات معنوية فقط على زعمهم، ليست حسية. هذا تكذيب للقرآن، لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: كلوا واشربوا، فإذا أهل الجنة يأكلون ويشربون، هذا ليس شيئا معنويا فقط، وإنما النعيم في الجنة لأهل الجنة حسي ومعنوي، حسي ومعنوي. ثم إن هذه الجنة هي فوق السماء السابعة، ليست في ضمن السماوات، وإنما هي فوق السماء السابعة، منفصلة عنها، منفصلة عنها. الجنة جعلها الله تعالى عالية مكانا ومكانة، مكانا ومكانة، فالجنة هي فوق السماء السابعة في مكان عال مرتفع، ومكانة هي دار السلام، حيث النعيم المقيم الذي لا يزول ولا ينقطع، وجعل الله فيها لعباده الأتقياء من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم من جملة الدليل على أن الجنة فوق السماء السابعة ما ورد في حديث رواه ابن عبد البر، رواه ابن عبد البر، أن النابغة، هذا من الصحابة، أحد الصحابة اسمه النابغة، قال أمام الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. عم بيقول وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إلى أين؟ فقال هذا الصحابي: إلى الجنة. من هذا الحديث ومن غيره من الأحاديث والآيات استدل العلماء على أن الجنة فوق السماء السابعة منفصلة عنها. ليه منفصلة عنها؟ السماوات تفنى، وأما الجنة باقية بلا فناء ولا زوال. ثم إنه ورد في صحيح مسلم عن ذكر وصفات شجرة سدرة المنتهى، ها، التي تعلو إلى السابعة إلى ما شاء الله. أليس الله تعالى يقول في القرآن: عندها جنة المأوى؟ من هنا أيضا استدل بعض العلماء على أنها فوق السماء السابعة. وهذه الجنة سماها الله تعالى بدار السلام، لأنه كل ما فيها أمان وسلام، اطمئنان وفرح، خير أنوار، ليس فيها نكد، وليس فيها ضيق، وليس فيها هم، وليس فيها مرض، وليس فيها موت، وليس فيها متاعب، كل ما فيها سعادة، كل ما فيها أنس، كل ما فيها سرور، كل ما فيها فرح. الجنة كما ورد في الحديث نور يتلألأ، الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنها: نور يتلألأ. فإذا هذه الجنة هي فوق السماء السابعة، وهي دار السلام، دار الأمان، فيها من النعيم ما لا يحيط به علما إلا الله سبحانه وتعالى. يعني حتى رضوان خازن الجنة لا يحيط علما بكل أنواع النعيم الذي جعله الله في الجنة. ثم إن هذه الجنة ليس فيها شيء من الأذى، الجنة ليس فيها شيء من الأذى، ليس فيها شيء من المستقذرات، ليس فيها بصاق، ليس فيها مخاط، ليس فيها بول ولا غائط، ليس فيها عرق منتن، ليس فيها أوساخ، ليس فيها حيض. النساء في الجنة لا يصيبهن الحيض، وإنما الجنة كل ما فيها كما قلنا أنوار وسعادة وفرح واطمئنان وخير إلى أبد الآبدين، إلى أبد الآبدين. ثم إن هذه الجنة درجات، الجنة درجات، منازل الإنسان يكون مقامه في الجنة على حسب ما قدم في هذه الدنيا، والله تعالى يعطي ما يشاء لمن يشاء من عباده المؤمنين. ولسان أهل الجنة العربية، لسان أهل الجنة العربية، كلهم يتكلمون باللغة العربية، حتى من كان في الدنيا لا يحسن اللغة العربية هناك لسانه يكون العربي. الله على كل شيء قدير. من كان في الدنيا لا يحسن العربية بالمرة، هناك في الجنة يتكلم باللغة العربية. وطولهم في الجنة بطول آدم عليه السلام، كما ورد في حديث صحيح رواه البخاري. وآدم عليه السلام طوله في السماء 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع، والذراع هو من رأس الإصبع الوسطى إلى المرفق باليد المعتدلة، ليس بالذراع الحديدي لا، وإنما بهذه اليد باليد المعتدلة. ف60 ذراعا في السماء طولا يعني، و7 أذرع عرضا. وأقل مؤمن في الجنة يكون بجمال نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام طبعا. ويوسف هناك يكون أجمل بكثير مما كان عليه في الدنيا من الجمال. يوسف هناك في الجنة يكون أجمل بكثير مما كان عليه في الدنيا من الجمال. ثم هناك في الجنة الرجل من أهل الجنة، رجال أهل الجنة كما ورد في الحديث جرد مرد، ليس عليهم من الشعر في أجسادهم إلا شعر الرأس والأهداب، بالعامية بنقول الرموش يعني الأهداب والحاجبين، هذا الشعر فقط. وأما الشارب لا يوجد هناك للرجال شارب، ولا يوجد اللحى هناك للرجال، لأنه في بعض الأحيان اللحية تخفي شيء من جمال الوجه، تخفي شيء من جمال الوجه. ففي الجنة جرد مرد ليس لهم من الشعر، الرجال عم نحكي، هذا للرجال، ليس لهم من الشعر إلا شعر الرأس وشعر الحاجب وشعر الأهداب، بالعامية بنقول الرموش. وأما ما عدا ذلك فلا يوجد لا شارب ولا لحية، ولا يوجد في غير ذلك من المواضع من الشعر لا يوجد. أما ما يذكره بعض الناس أن موسى في الجنة يكون له لحية، هذا غير صحيح. بعض الناس بيقولوا أنه أهل الجنة ما لهم لحى إلا موسى، لا هذا ما صحيح، حتى موسى ليس له لحية في الجنة، تبهتوا؟ لأن ورد في الحديث أن أهل الجنة جرد مرد، هكذا ورد في الحديث. فأهل الجنة هناك لا يوجد على أجسادهم من الشعور، لا يوجد في أبدانهم من الشعور إلا شعر الرأس وشعر الأهداب والحاجبين. والمرأة في الجنة لا تضع الحجاب كما هو في الدنيا، وإنما تضع شيئا هناك على رأسها يبهر ضوء الشمس، تضع شيئا هناك لزيادة الجمال، لزيادة الجمال، ليس كالحجاب في الدنيا، وإنما شيء تضعه على رأسها لزيادة الجمال، هذا الشيء من كثرة أنواره يبهر نور الشمس، لو ظهر للدنيا لأضاء ما بين المشرق والمغرب، لأضاء ما بين المشرق والمغرب. كذلك هناك في الجنة لا يخرج أقذار من الإنسان، لا يخرج فضلات من الإنسان، وإنما الطعام والشراب الذي يأكله أهل الجنة، أهل الجنة يأكلونه إذا اشتهوا، هذا الطعام والشراب لا يتحول إلى براز، لا يتحول إلى فضلات، لا، وإنما يخرج من أجسادهم كرشاح يخرج من أجسادهم من المسام، كالرشاح ولكن ريحه ريح المسك، ولكن ريحه ريح المسك. ففي الجنة لا يوجد أي شيء من المستقذرات، في الجنة لا يوجد أي شيء من المستقذرات. كذلك هناك لا يأكل عن جوع، المؤمن في الجنة لا يأكل عن جوع ولا يشرب عن عطش، لا، وإنما يأكل إذا اشتهى الطعام ويشرب إذا اشتهى الشراب، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم ولحم طير مما يشتهون، مما يشتهون، ليس عن جوع، الجنة ما فيها جوع، الجنة ليس فيها عطش، الجنة ليس فيها آلام، ليس فيها أمراض، ليس فيها أشياء محزنة، وإنما يأكل إذا اشتهى، كما ورد في حديث رواه البيهقي أنه وهو على عرشه مثلا أو على سريره ماذا يحصل؟ يأتي إليه الطائر، طير بيجي لعنده فيقول له اشتقت إليك يا ولي الله، فينزل هذا الطير أمامه كما يشتهيه، لا بيقعد بيشتغل ولا بيقعد بيطبخ ولا بيقعد بينظف، لا، هذا كله لا يوجد منه في الجنة، وإنما ينزل باللحظة أمامه كما يريد كما يشتهي، فيأكل، يأكل إذا اشتهى كما قلنا لا عن جوع، ثم بعد ذلك يطير هذا الطير من جديد بإذن الله تعالى، ولحم طير مما يشتهون. كذلك إذا أراد، إذا اشتهى أن يشرب من أنهار الجنة، ليه عم نقول إذا اشتهى أن يشرب؟ لأنه بالجنة ما في عطش، تبهتوا؟ فإذا اشتهى أن يشرب من أنهار الجنة وهو على عرشه وهو في مكانه في قصره، النهر يصعد إليه بقدرة الله تعالى، بإذن الله يصعد إليه النهر فيشرب من هذا النهر، ثم يعود النهر كما كان بإذن الله تعالى. والأنهار في الجنة نهر من لبن ونهر من ماء غير متعفن من طول المكث، ما بيعفن هنيك ولا بتتغير طعمته، لا، الماء الذي في الجنة أطيب من العسل المصفى، الماء الذي في الجنة أطيب من العسل المصفى. وأنهار كذلك من خمر، ولكن ليس كخمر الدنيا، ليس كخمر الدنيا المسكر، فقط اتحدا في الاسم، بالاسم بس اسم الخمر، أما من حيث الطعم، من حيث أنه مسكر مغيب للعقل فلا، عرفته؟ ليس كخمر الدنيا المحرم، ليس كخمر الدنيا المسكر، وإنما هذه الأنهار في الجنة تجري على أرض الجنة من تحت الأشجار والقصور، من تحت الأشجار، يكون الإنسان في قصره هناك لأنهم لهم قصور هناك، وهو في قصره الأنهار تجري من تحت القصر يراها، لأن هذه القصور لبن من ذهب ولبن من فضة، لبن من ذهب ولبن من فضة، والأنهار تجري تحت هذه القصور والأشجار. ها؟ فإذا اشتهى يصعد هذا النهر إليه، يتحول هذا المجرى، مجرى النهر، صعودا إلى هذا الإنسان بقدرة الله تعالى، فيشرب، ثم بعد ذلك هذا النهر يرجع كما كان يمشي على أرض الجنة. الأنهار في الجنة لا تمشي في الوديان في وهاد، لا، وإنما الأنهار في الجنة تمشي على أرض الجنة، تمشي على أرض الجنة، شيء جميل جدا جدا جدا. كذلك هناك لهم عروش يجلسون عليها، أسرة يجلسون عليها، لهم أشياء جميلة جدا، منها أن الواحد هناك من أهل الجنة له مثل السرير يجلس عليه مرصعا بالدر والياقوت والجواهر، فهذا لما يمشي يذهب إلى زيارة أحد من أهل الجنة أو يرى مثلا شيء آخر، هذا السرير أو هذا العرش ماذا يحصل؟ يرتفع، يرتفع إلى مكان، ثم إذا جاء هذا المؤمن وأراد أن يجلس ينزل هذا السرير، ينزل فيقعد عليه ثم يرتفع به، ثم يرتفع به، ويكون الواحد هناك على عرشه، فإذا أراد أن يرى أحد الذين يعرفهم من المؤمنين، اشتهى أنه يزور صاحبه مثلا أو خيه أو رفيقه من المؤمنين، فهذا الكرسي يطير به، هذا الكرسي يطير به، بيكون رايح يشوف صاحبه، يشوف صاحبه جاي يشوفه، فيلتقيان. كذلك هناك في الجنة ورد في حديث رواه البيهقي أن كل واحد من أهل الجنة له فرس، له فرس في الجنة من الذهب الأحمر، من الدر والياقوت، وجناحين من الذهب الأحمر، يطير به في الجنة حيث يشاء، يطير به في الجنة حيث يشاء. وهناك في الجنة منازل، ها، درجات، درجات على حسب ما عمل الإنسان في الدنيا وقدم من الأعمال الصالحة تكون درجته عالية في الجنة. ثم إن هناك أشكال الناس، أجساد الناس ليست كما في الدنيا، هنا في الدنيا الآن يوجد القصير القصير، يوجد السمين مثلا، يوجد من الناس من هو أسود اللون، يوجد من الناس من هو أصهب، يوجد من الناس من هو أسمر، أما في الجنة فليس كذلك، في الجنة كلهم بطول آدم من حيث الجمال، من حيث الجمال قلنا أقل مؤمن بجمال نبي الله يوسف عليه السلام، ويوسف في الجنة يكون أجمل مما كان عليه في الدنيا. ثم هناك كلهم بيض، لون أهل الجنة أبيض، وأما من كانوا في الدنيا من المؤمنين وألوانهم سود في الجنة يكون لونهم أبيض، ولكن لكل إنسان علامة يعرف بها أن هذا فلان الذي كان في الدنيا، أن هذا فلان الذي كان في الدنيا. يعني أليس هناك اليوم في الدنيا من المؤمنين من السود؟ بلى، في مؤمنين سود اليوم بالدنيا، في الجنة بيكونوا بيض، ولكن كل واحد له علامة يعرف بها أن هذا الذي كان في الدنيا فلان الذي كان في الدنيا. وفي الجنة لا يوجد نوم، في الجنة لا يوجد نوم. لماذا؟ لأن النوم يأتي بعد النعاس، والنعاس يأتي بعد التعب، وبالجنة ما في نعاس، ما في تعب، ما في نوم، ما في موت، ما في مرض، ما في هم، ما في غم، ما في أحزان، ما في مصائب. في الجنة كله نعيم، في الجنة كله سعادة، وهناك لا يصيبهم البؤس، ما بيزهقوا ولا بيملوا، لأن أنواع النعيم التي في الجنة كثيرة جدا، خالدين فيها أبدا. رب العالمين قال خالدين فيها أبدا. فهناك أنواع وأنواع وأنواع من النعيم، ها؟ هناك أنواع وأنواع من النعيم. ثم هناك الإنسان في الجنة يكون بصره أقوى مما كان في الدنيا بكثير. ليه؟ لأن الجنة كلها أنوار، فلو بقي بصره كما كان عليه في الدنيا لذهب من قوة الأنوار التي هناك، ولكن في الجنة يكون بصره أقوى، يكون عنده قوة تحمل لأنوار الجنة. تبهتم منيح؟ في الجنة يكون بصره قوي، الله تعالى يجعل فيه قوة، يستطيع هذا البصر أن يتحمل نور الجنة، يستطيع هذا البصر أن يتحمل نور الجنة. ثم من قوة بصر المؤمن هناك يرى إلى مسافة 2000 سنة، هناك في الجنة يرى مسافة 2000 سنة من قوة بصره، يرى إلى مسافة 2000 سنة كما يرى أمامه هنا. فكذلك من جملة ما جعل الله تعالى للمؤمنين من أهل الجنة، من جملة ما أعطاهم، أن المؤمن في الجنة، أن المؤمن في الجنة له خيمة من ياقوت حمراء طولها في السماء 60 ذراعا، طولها في السماء، ليس من ياقوت متكسر ومتجمع، لا، ياقوت واحدة، هذه درة واحدة طولها في السماء أديه 60 ذراع طولها، هذه درة واحدة، ياقوت واحدة. ثم هناك من في الجنة المؤمن يجد ما يشتهي، يجد ما يريد. الله سبحانه وتعالى جعل الجنة دارا للنعيم المقيم، جعل الجنة دارا للنعيم الدائم، لأنه ورد في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة أن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، كلياتهم بعمر 33 سنة نساء ورجالا. اللي مات عمره 200 سنة بالجنة بيكون عمره 33، واللي مات عمره ساعة بالجنة بيكون عمره 33. مش مثل ما بيقولوا بعض الناس الولد الصغير اللي بيموت بيكون عصفور بالجنة، لا، يكون هو في الجنة

تراه قد ازداد جمالا، وهي لما يرجع إليها تراه قد ازداد جمالا، فلا تجد المرأة من زوجها ما يزعجها، ولا تجد منه ما يؤذيها، ولا هو كذلك، بل ما كان بين بعض الأزواج في الدنيا من المؤمنين من تشاحن وبغضاء ونفور، وماتوا اتنيناتهم على الإيمان وماتت على عصمته، هذه تكون معه في الجنة، ولكن في الجنة لا يجد منها ما يؤذيه، ولا هي تجد منه ما يؤذيها. تبهت؟ في الجنة سعادة وفرح واطمئنان. إذن يا أهل الجنة، أن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. ما في مرض أبدا، ما في مرض هناك، ولا وجع راس ولا مغص بالمعدة، لا يوجد أي ألم، لا يوجد أي مرض أبدا، صحة وقوة وعافية إلى أبد الآبدين. وأن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. أبدا ما بيزهقوا، ما بيملوا. هناك النعيم أنواع، مش بس نوع من النعيم، يعني واحد قاعد بقصر من الذهب هذا هو النوع النعيم وخلص ما في غيره، لا، وإنما أنواع وأنواع وأنواع من النعيم. لا يمل، ما بيزهق، لا يصيبه البؤس ولا النكد ولا الضيق ولا الهم، هذا كله لا وجود له في الجنة. كل ما في الجنة سعادة، كل ما في الجنة فرح، كل ما في الجنة هناء، كل ما في الجنة اطمئنان وأنوار، نور يتلألأ كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم، نور يتلألأ هكذا وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك من جملة ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة أن المؤمن يلبس ثوبا في الجنة، هذا الثوب إلى أبد الآبدين لا يبلى ولا يتسخ، ما بيتوسخ ولا بتطلع ريحته نتنة وسخة، لا. وهذا الثوب الذي يلبسه المؤمن في الجنة لو ظهر للدنيا لأضاء ما بين المشرق والمغرب، لأضاء ما بين المشرق والمغرب. ولكن ليس له ثوب واحد فقط، لا، له الشيء الكثير الكثير، ولكن لا شيء من هذه الثياب يبلى، ولا شيء من هذه الثياب يصيبها التمزق والأوساخ وما شابه ذلك. كذلك المرأة تلبس هناك أشياء تزيد بها جمالا، تزيد بها جمالا. ومن جملة ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة، من جملة ما جعل الله تعالى للمؤمنين في الجنة، أنهم يلهمون التسبيح، يلهمون التسبيح من غير تعب، يعني يذكرون الله ويتلذذون بذكر الله، ويتلذذون بذكر الله تعالى من غير تعب. هلا أحيانا لو واحد قعد ذكر باليوم 10,000 مرة التهليلة، أحيانا بعض الناس يصيبهم شيء من التعب، ما هيك؟ هناك في الجنة هكذا يلهمون التسبيح، يلهمون الذكر، كما أن الواحد يتنفس. كيف إذا الواحد عم يتنفس بيتعب؟ لا. فهؤلاء هناك في الجنة يلهمون التسبيح ويذكرون الله تعالى ويسرون ويتلذذون ويفرحون بذلك، ولا يصيبهم تعب، ولا يصيبهم تعب. وفي الجنة لا يوجد صلاة، بالجنة ما بيصلوا وما بيصوموا، بالجنة، الجنة دار النعيم، دار الجزاء، الله تعالى يجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى. فإذا هناك لا يصابون بتعب ولا بيصوموا ولا بيصلوا، وإنما هناك دار النعيم، دار الجزاء، ها؟ دار الجزاء على الأعمال الصالحة. كذلك يسمعون هناك القرآن بأصوات جميلة جدا جدا جدا جدا. وكذلك هناك الأشجار، أشجار الجنة تتمايل فيسمعون أصواتا منها، شيء عجيب من حيث الجمال، جميل جدا جدا جدا، فيسرون ويفرحون بسماع هذه الأصوات التي تخرج من الأشجار التي تتمايل في الجنة. كذلك من جملة ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة أن من مات ولم يكن متزوجا في الدنيا، في الجنة يتزوج امرأة من أهل الدنيا طبعا، ويكون له من حوريات العين. وأما المرأة التي ماتت من أهل الدنيا ولم تكن متزوجة فتتزوج في الجنة برجل من أهل الدنيا.

0: برجل من أهل الدنيا. والمرأة هناك في الجنة، المرأة هناك في الجنة يكون من حيث الجمال جميلة جدا جدا جدا. فلو كان إنسان مثلا زوجته في الدنيا من حيث الشكل هي دميمة الشكل، في الجنة تكون أجمل من البدر. في الجنة لا ينزعج ولا يصيبه نكد ولا يكون بينهما تشاحن وبغضاء، مشاحنة وبغضاء، لا. كذلك الحورية الواحدة في الجنة، الله تعالى جعل في الجنة لأهل الجنة، للرجال من أهل الجنة مع زوجاتنا الإنسيات لهم أيضا من حور العين. والحورية الواحدة لو بصقت في البحر لحلو البحر، لو بصقت في البحر لحلو البحر. كذلك لو شربت الماء لظهر في حلقومها من بياضها وحسنها وجمالها، حتى كما ورد في الحديث إنه لا يظهر مخ ساقها من حسنها. مخ ساقها بالعامية بسموه العصب تاع الإجر يلي بالقصبة، عرفته؟ هذا مخ ساقها لا يظهر من شدة جمالها. الله تعالى قال عنهن في القرآن كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ المكنون. فإذا نعيم عظيم. وفي الجنة لا يوجد بغضاء ولا تحاسد، لا يوجد بغضاء ولا تحاسد. رب العالمين قال في القرآن الكريم إخوانا متقابلين، تبهتوا؟ ما في بغضاء. يعني الرجل هنيك اللي عنده مرته الإنسية واللي عنده من حوريات العين ما بيصير بيناتهم غيرة ولا بيصير حسد بيناتهم ولا بيحكوا على بعض مثل ما عادت بعض النساء بالدنيا. عادت بعض النساء بالدنيا تشتغل الغيرة عندهم. بالجنة ما في غيرة، بالجنة ما في حسد ولا في شد شعر ولا في غارات على بعض، هذا كله ما في منه بالجنة. الجنة دار النعيم، الجنة دار الهناء والسعادة. كذلك من جملة ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة أن المؤمن هناك، المؤمن في الجنة إذا اشتهى، إذا أراد أن يشرب هذا الماء الذي يشربه من حيث الشكل، من حيث الطعم، هو أجمل وأحلى من العسل المصفى الذي كان في الدنيا. ومن حيث اللون جميل اللون جدا، أبيض أبيض أبيض أبيض من اللبن، أبيض من اللبن وأبرد من الثلج. هذا الشراب لما يشرب منه عند دخول الجنة مثلا، يشربون من الحوض، المؤمن يشرب من الحوض عند دخول الجنة، وهذا الحوض يصب فيه من ماء الجنة، هذا الحوض يصب فيه من ماء الجنة. الذي يشرب منه مرة واحدة لا يظمأ بعد ذلك أبد الآبدين، لا يظمأ بعد ذلك إلى أبد الآبدين. فهذا من جملة ما أعده الله تعالى للمؤمنين في الجنة. كذلك في الجنة أقل واحد من المؤمنين له من الولدان المخلدون 10,000، 10,000 واحد يطوفون عليه لخدمته، يطوفون عليه لخدمته. واحد منه، كل واحد منهم يحمل في إحدى يديه طبق من ذهب وفي الثانية طبق من فضة، يطوفون عليه لخدمته. اليوم كل ملوك الدنيا ليس عندهم واحد من الولدان المخلدون، أقل مؤمن بالجنة عنده 10,000، عنده 10,000 من هول الولدان المخلدون يطوفون عليه لخدمته، يطوفون عليه لخدمته. كذلك من جملة ما جعل الله تعالى في الجنة، من جملة ما جعل الله تعالى في الجنة جعل أن التزاور هناك سهل. فالإنسان الذي يريد مثلا أن يجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم ويراه بسهولة يراه هناك، ها؟ لا يجد صعوبة، بسهولة إذا أراد أن يجتمع بنبي الله موسى، بإبراهيم، بإدريس، بنوح، بآدم، بسهولة يرى من يريد هناك، ها؟ من أراد أن يلقاه من أهل الجنة يلقاه بسهولة. إذا واحد بده يشوف سيدنا حمزة، بده يشوف سيدنا علي، إذا بدك تشوف ستنا مريم، ستنا فاطمة، بسهولة هناك إن شاء الله نراهم جميعا هناك. فهناك هذا الشيء سهل، لا يوجد فيه صعوبة ولا يوجد فيه تعب. هناك الإنسان وهو على عرشه، على كرسيه، يطير به هذا الكرسي. كذلك من جملة ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة أن الجنة لا يوجد فيها نوم ولا يوجد فيها ظلام ولا ليل، وإنما توجد علامة يعرف بهذه العلامة مقدار الليل والنهار. يوجد علامة يعرف بهذه العلامة مقدار الليل والنهار. أما نوم فلا يوجد، ليل هناك لا يوجد، ليل في الجنة لا يوجد، ولا يوجد فيها ظلام، ولا يوجد فيها ظلام، وإنما هناك أنوار، والجنة كلها أنوار، الجنة كلها أنوار. كذلك من جملة ما ورد في الحديث عن أشجار الجنة قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام، 100 عام لا يقطعها. إذن هذا من جملة ما جعله الله تعالى للمؤمنين في الجنة، وثمار الجنة تبقى دائما موجودة، فلا تنقطع الثمار هناك، يعني مش مواسم مواسم، لا، وإنما في أي لحظة في أي وقت اشتهى أي نوع من أنواع الثمر يجد هناك. فإذا اشتهى أن يأكل من ثمار الجنة لا يتكلف أن يصعد إلى الشجرة، لا يتكلف أن يصعد إلى الشجرة، بل وهو في مكانه الشجرة تنزل إليه، الشجرة تدنو منه، الشجرة تتدلى إليه. وهناك ثمار الجنة كالقلال، القلال الجرار الكبير يعني، ها، الثمر هناك كالقلال، فيقطف من هذه الشجرة الثمر الذي يشتهي، ويخلق الله غيرها، ثم تعود الشجرة كما كانت، وهو يأكل تلك الثمرة إذا اشتهاها ليس عن جوع. رب العالمين قال في القرآن الكريم: قطوفها دانية. هذا من جملة ما أعده الله تعالى لأهل الجنة، من جملة ما أعده الله تعالى لأهل الجنة. كذلك ورد في الحديث عن سدرة المنتهى أن هذه الشجرة أوراقها كآذان الفيلة، أوراقها كآذان الفيلة. هناك يوجد أنواع من الثمار وأنواع من الشجر، ما بيتكلف أنه هو يزرع، ولا بيتكلف أنه يحصد، ولا بيتكلف أن يحرس الأرض، ولا بيتكلف أنه يسقي الزرع، ولا أنه انقطع الموسم بده ينطر للسنة الجاي، لا، هذا كله لا يوجد هناك، لا يوجد أي شيء من التعب. بل أي نوع من أنواع الثمار، أي نوع من أنواع الفواكه، أي نوع من أنواع الطعام الذي يشتهيه ويريده في لحظة واحدة يجده هناك، لا ينتظر. الجنة لا يوجد فيها تحسر، الجنة لا يوجد فيها حسرة، لا يوجد فيها تندم، لا يوجد فيها ضيق ولا أذى، وإنما في اللحظة يجد ما يشتهي، في اللحظة يجد ما يشتهي. كذلك هناك يحلون بأساور، أهل الجنة يحلون أساور من ذهب وفضة، ولكن هناك دار النعيم كما قلنا، فليس هناك محرما على الرجل أن يلبس الذهب، لا، هناك يلبس الرجل الذهب ويحلى بالذهب والفضة وبالحرير، يحلى بالذهب والفضة والحرير. الواحد هناك له مشط، هذا المشط يكون من الذهب، ولهم مجامر من الألوة كما ورد في الحديث. ها، هناك في الجنة كل ما يشتهيه، كل ما يريده الإنسان يجده في الجنة، مجامرهم يعني المجامر التي يبخرون بها، المجامر هذه تكون من ذهب، يبخرون بها أعظم وأطيب أنواع العود والطيب، يبخرون بها أعظم وأفضل وأحسن وأحلى أنواع العود والطيب، هذه المجامر تكون من ذهب، هذه مجامرهم تكون من ذهب، يبخرون بها، أمشاطهم من ذهب، لا يبصقون ولا يمتخطون، لا يبولون ولا يتغوطون، لا يتعبون ولا يمرضون، لا يموتون ولا يبأسون، لا يهرمون، لا يصيبهم أدنى أذى، هي دار السعادة الأبدية، هي دار السعادة الأبدية. كذلك ورد في الحديث، ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشوق الصحابة إلى الجنة، فكان يقول لهم: هل مشمر للجنة؟ كان يحضهم، يحركهم على أن يعملوا لها، كان يحضهم ويحركهم على أن يعملوا للجنة، لأن هذه الجنة تستحق أن يتعب لها، تستحق أن يعمل لها. فالرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه كان يحض الصحابة، ويحركهم ليعملوا للجنة. فالإنسان ينبغي أن يستعد للجنة وينبغي أن يتحضر لها. والإنسان ليعلم أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: نادي يا ابن الخطاب أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وهذا الحديث الذي كان يحض الرسول فيه الصحابة ويحركهم ويشوقهم ويشجعهم على أن يعملوا للجنة نذكره لكم. روى ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الجنة بقوله: هل مشمر للجنة؟ فالصحابة قالوا: نحن المشمرون يا رسول الله. قال: قولوا إن شاء الله. ثم قال الرسول: إن الجنة لا خطر لها، يعني لا مثل لها من حيث ما فيها من النعيم والأنوار والجمال والسعادة والبهاء والجلال والجمال، ما لها، ليس لها مثيل في الدنيا. الله تعالى قال في الحديث القدسي، الله تعالى قال في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن قال: إن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة. الرسول عم يقسم، عم يحلف بالله، الرسول يقسم بالله، يقول: هي ورب الكعبة. عم يحلف الرسول صلى الله عليه وسلم: نور يتلألأ. الجنة شو؟ نور يتلألأ وريحانة تهتز. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ونهر مضطرب وقصر مشيد وزوجة حسناء جميلة وثمر نضيج في مقام أبدي في حبرة ونضرة في دار عالية بهية. قالوا: نحن المشمرون يا رسول الله. قال: قولوا إن شاء الله. فالرسول كان يشوقهم إليها. فينبغي أن نعمل جميعا وأن نثبت على عمل وطريق الجنة، لأن الجنة تستحق أن يعمل لها، تستحق أن يتعب لها. يحكى عن أحد الصالحين أنه عند الموت غاب عن الوعي نحو 7 أيام، ثم استيقظ، ثم رجع إلى وعيه قبل أن يموت، فصار يحدثهم ويصف لهم عن ما كشف الله له، عن ما رأى من الجنة ومن الحور والنعيم الذي أعده الله في للمؤمنين في الجنة. ثم قال هذا الإنسان الصالح: تف على هذه الدنيا، ومات. قال: تف على هذه الدنيا، ثم مات. الله تعالى كشف له. بعض الصالحين عند الموت يرون الجنة، الله تعالى يريهم، يكشف لهم. بعض الصالحين عند الموت يرون النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالجنة ضاحكا إليهم. فهنيئا لمن ثبت على الإيمان، هنيئا لمن ثبت على الإيمان. اللهم إنا نسألك بجاه نبيك محمد وبحق حبيبك محمد وبحق الأنبياء والأولياء والصالحين أن تختم لنا بكامل الإيمان. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين، واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم ربنا انشر علينا رحمتك يا الله. اللهم اجمعنا بكل أحبتنا في دار كرامتك يا الله. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه. تقبل منا ربنا بسر الفاتحة.
1: وهكذا مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع هذه المحاضرة الجامعة النافعة، والتي حدثنا من خلالها فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله عن بيان أنواع النعيم وصفة أهل الجنة.
2: أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.
3: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: إخوة الإيمان، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة لسورة الواقعة، يتلوها علينا الحاج محمد معروف قرانوح.

0: إخوة الإيمان، كنا مع تلاوة عطرة لسورة الواقعة، تلاها علينا الحاج محمد معروف قرانوح.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for مغرب أذان.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: Are you a carer? Do you care for a parent, a child, a spouse, a family member, or someone you love who needs your support? Then this invitation is especially for you. Tuam FM invites you to a special Multicultural Carers Appreciation Dinner, an evening dedicated to recognizing, celebrating, and appreciating the role that carers play in our families and communities. We want to acknowledge your dedication, hear about your experiences, share a meal together, and give you a little something special as a token of our appreciation. And because caring is something we often share with those closest to us, you're welcome to bring a family member as your plus one. Join us on Tuesday, the 13th of October, from 6 p.m. to 7:30 p.m. at Salama College Hall, 40 Hector Street, Chester Hill. Spaces are limited, so please RSVP by Saturday, the 10th of October, to help us confirm catering numbers. To register, email contact us at 2mfm.org.au, call 02 9707 2747, or simply click the registration link on our socials. 2MFM, celebrating the carers who care for us.

عبارة سامعينها كتير وبنسمعها، بس بدي أعرف أنا وياكم كيف غير الإسلام حياتي وحياتكم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. هاي النعمة، نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، أحلى نعمة، أجمل نعمة، ما حتلاقي نعمة أحلى منها. لو انعطيت نعمة الإيمان وما انعطيت أي نعمة تانية، ما كأنك انحرمت نعمة. لو انعطيت كل النعم إلا نعمة الإيمان، ما كأنك انعطيت نعمة، لأنه نعمة الإيمان هي نعمة غالية جدا جدا. وفي كونسبت كتير حلو بالإسلام، اللي هو كيف نغير العادة للعبادة. تلتقي بصاحبك تسلم عليه بتبوسه، معود عادة، بس فيك تحوله لعبادة. بتطبخي بالبيت، بتشتغلي بالبيت، بتنظفي، بتحضري، لأنك معودة عادة. فينا نحوله لعبادة، بتبقى كل نهارك عم تتعب بالشغل، ليه؟ لأنك معود. بس فيك تحول العادة لعبادة. نلبس كل يوم قبل ما نظهر وبنستر عورتنا إنه تعودنا، عادة فينا نحولها لعبادة. examples كتير يمكن بتعرفوا أكتر مني، بس في شيء بهالإسلام هو رائع. تكسب حسنات وبتجمع حسنات أنت وعايش حياتك اللي عايشها هلأ، بس كيف؟ بأنك تحول العادة للعبادة. تقولي كيف يعني؟ بقولك حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لما ابتسم له لرفيقي وسلم عليه، لأنه النبي محمد قال: الابتسامة في وجه أخيك صدقة، صارت عبادة. لما تشتغلي بالبيت وتحضري وتنظفي لحتى تسرق قلوب أهلك، هيدي صارت عبادة. لما أنت عم تشتغل لتجيب نفقة واجبة وتطعم الصغار، صارت عبادة. بس كيف بتفرق؟ لما تنوي أنك تستر عورتك، أو تنوي أنه تعمل هيدي الأعمال، لأنه رب العالمين هو اللي أمرنا نعملها، ولأنه دين الإسلام شجعنا عليها. هيدا معنى إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. صاير يمكن مسكونسبشن حول هذا الحديث. هذا الحديث مش معناته مثل ما كتير أشخاص قد يفكر، أنه لو غلبطت بالصلاة، ولو كنت ما بعرف صوم، ولو بغلبت بالحج بقراءة القرآن، طالما نيتي صافية وحلوة وبحب أعمل عبادة، فمعناته العمل بينقبل. أبدا ما بيمشي الحال. إنما الأعمال بالنيات معناته مثل ما كنا عم نقول، كيف بدنا نحول العادة العبادة. أما العبادة لما بدنا نعملها، بدنا نتأكد أنه نحن عم نتقنها قد شروطها وأركانها. صحابي عم بيصلي، شافوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بس خلص راح لعنده، قال له: النبي صلي فإنك لم تصلي. عادها مرة تاني مثل ما هي، والنبي محمد قال له: صلي فإنك لم تصلي. وما قبل منه العمل على مجرد نيته. فقبل ما نفوت بالأعمال، وقبل ما نأدي العبادات، بدنا نتأكد أنه عملنا عم نعمله صح. ما بتكفينا النية الحلوة.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي املوكيه عربيه وغربيه، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنيه، وما تنسوا المناقيش على انواعها والبيتزا الشهيه والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره

في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس

الصلاة والسلام عليك يا صاد، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن، زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

باب في فضل التسبيح والتحميد. روى مسلم وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الكلام أحب إلى الله عز وجل؟ قال: ما اصطفاه الله تعالى لنفسه سبحان الله وبحمده. معناه بعد لا إله إلا الله. يدل على ذلك عدة أحاديث، منها حديث أحسن الحسنات لا إله إلا الله. وروى النسائي في عمل اليوم والليلة وأحمد وغيرهما عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اصطفى من الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قال العبد سبحان الله كتب الله تعالى له 20 حسنة، وإذا قال لا إله إلا الله مثل ذلك، وإذا قال الله أكبر فمثل ذلك، وإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة. وروى البخاري والترمذي والطبراني وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وروى البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن عز وجل، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وروى مسلم والنسائي وغيرهما عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا: ومن يطيق ذلك؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 سيئة. باب ما جاء في الاستغفار. روى النسائي في عمل اليوم والليلة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وروى أبو داود والترمذي وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب، بقدر 100 مرة. وروى النسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني عن الأغر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، توبوا إلى ربكم، فوالله إني لأتوب إلى ربي عز وجل في اليوم 100 مرة. وروى البيهقي والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. وروى البخاري والنسائي في عمل اليوم والليلة وأحمد وغيرهم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.

بسم الله أصبحنا وأمسينا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي، يا أرحم الراحمين. يا رب، إليك مددت يدي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب، لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت. يا رب، لا تحرمني سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك، ولا تمنعني كرمك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، يا أرحم الراحمين. يا رب، إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، أن ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كاشف الغم، ويا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن ويا رحيم الآخرة، لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، والحمد لله رب العالمين.

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج مجالس الخير. بدأنا الأسبوع الماضي مع فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني في موضوع الطلاق، وقد بين عن هذا الموضوع مسائل مهمة جدا. ونتابع اليوم، لكن قد نتطرق إلى بعض المسائل التي تتعلق بالطلاق، ولكن الموضوع الأساس هو عن الخلع. نرحب معنا بالاستديو بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بكم.
0: بارك الله فيك. ما هو الخلع وما هي شروطه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين. أسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يوفقنا وأن يكرمنا بالإخلاص. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد، أحبابنا الكرام، بعد أن تكلمنا في الحلقة الماضية عن الطلاق وأنواعه وأقسام لفظه، اليوم إن شاء الله نتكلم ولو بشكل مختصر أو موجز عن الخلع. كيف يكون الخلع؟ ما هي شروطه؟ إلى ما هنالك، على حسب التيسير إن شاء الله تعالى. ويكون هذا الأمر من باب الإيجاز أو الاختصار، أما التفاصيل والتفاريع والحالات المتشعبة تحتاج إلى حلقات كثيرة، بل ينبغي أن يكون هذا مع الشخص المعني بهذه الحالة تماما حتى يفهم عليه أكثر.
0: صحيح.
1: لكن المراد الإشارة والانتباه أن هذا الأمر في شرع الله تعالى مقرر، ولكن له شروط، وليس على حسب أهواء الناس، وليس كما يظن أو يتصور بعض الناس أن المرأة إذا اشتهت أو إذا أرادت أو إذا تمنت فراق الزوج أنها تذهب إلى شيخ أو إلى محكمة فتقول لهم خلصوني منه، يلا خالعوني وما شابه ذلك، فيتم الأمر على حسب ما تهوى أو على حسب ما يهوى بعض الرجال. إنما هو الأمر على حسب الشريعة الإسلامية، وما ربك بظلام للعبيد. الخلع أحبابنا الكرام بضم الخاء، هو من الخلع بفتحها، لغة معناه النزع، لأن كلا من الزوجين لباس الآخر. الله تعالى قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه. هذا الخلع هو ثابت في كتاب الله تعالى وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. فالأصل فيه قبل الإجماع قوله سبحانه وتعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، ويقول عز وجل فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وجاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح رواه البخاري والنسائي، أنه عليه الصلاة والسلام قال لامرأة ثابت بن قيس، هذه المرأة جاءت إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وتشكو ما يحصل بينها وبين زوجها، فكان عندها سبب تحمل سببا شرعيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أتردين عليه حديقته، أي بستانه، هو كان تزوجها على حديقة نخل، يعني كان المهر هو حديقة نخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أتردين عليه حديقته، يعني أنت ترجعين له هذا البستان فبمقابل ذلك هو يطلقك؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. من هنا أخذ العلماء أن أمر الخلع يكون بهذه الطريقة، أن المرأة تفتدي نفسها بهذا المال، تعرضه على هذا الزوج مقابل أن يتم الخلع بينهما. فيصير هناك الفراق بين الزوجين. فإذن الخلع هو لفظ يدل على فرقة بعوض مقصود راجع إلى جهة الزوج. الخلع هو لفظ، هذا اللفظ كما سيمر معنا يدل على فرقة، يصير هناك فرقة بين الزوجين، يعني كل يفارق الآخر لكن بعوض مقصود، بشيء من العوض كالمال مثلا أو ما شابه ذلك، وهو عوض يكون مقصودا، يعني الناس تقصده لأجل هذا، وهذا العوض راجع إلى جهة الزوج، فالزوجة تقدمه والزوج يأخذه. فإذن هذا بالنسبة لأمر الخلع بتعريفه، لكن هل هذا الخلع هو طلاق أم فسخ؟
0: يعني فضيلة الشيخ لابد أن يكون موجود بمجلس واحد الزوج والزوجة حتى يتم الخلع.
1: إذا قلنا نحن لابد من الصيغة، والصيغة كما سيمر معنا لابد منها، ولابد كذلك من الزوج، ولابد من ملتزم للعوض،
0: نعم،
1: سواء الزوجة أو كان غير الزوجة كما سيأتي معنا. لكن المراد أنه إذا أراد الزوج والزوجة أمر الخلع بينهما، يعني يحتاج الأمر إلى توفر الشروط التي منها الصيغة، منها الزوج، منها ملتزم العوض، لا كما يظن بعض الناس أنه إذا راحت لعند الشيخ وشكيت أمرها فالشيخ هو قاعد بالغرفة أو خلف المكتب بيكتب على الورقة أنا خالعتك ومن فلان وطلقتك منه، مثل ما بيحصل من بعض أشباه المشايخ. حتى في أحد أبناء الجالية الإسلامية في هذا البلد بالتحديد إجا خبرنا خبر، فكان بلبنان وتأخر بالسفر، رجع على البيت دق الباب بده يدخل على بيته، فتحت له مرته الباب وقالت له هاي ورقة الطلاق وحل عني. ما معه خبر، ما معه خبر انه هو طلقها. جاب الورقة وفتحناها، مكتوب بالورقة كاتب هذاك الذي هو بصورة الشيخ انه فلان الفلاني اجى لعنده على المكتب وطلق زوجته وهي امضاؤه. قال لي طلع عليك، هاي انا كنت بلبنان وهي صورة الباسبور او هاي باسبوري وهي ختم الباسبور انا طلعت من استراليا وختم الباسبور انا فت على استراليا. هذا الكلام يعني صاروا سنوات. فاحيانا بيعمل بعض الناس هيك يوهمون الأشخاص أنه هو تم الأمر على حسب الشرع، فأنت صرت مطلقة منه وتصرفي مثل ما أنت بدك. يعني بعض النساء يهوون مثل هذه الأمور من غير أن يرجعوا إلى حكم شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا لابد من فهم هذا الأمر على وجهه، مش على حسب ما بتشتهي ولا على حسب ما هو يشتهي، إنما على حسب المقرر في شرع الله تعالى، لأنه أمر الزواج وعقد الزواج بين الزوجين هذا عقد وثيق ورابط قوي، مش بالتشهي وبالهوى من بيتم أمر الفسخ والطلاق والخلع والمفارقة بينهما. لابد يكون في هناك شروط. أكيد الإسلام لا يرضى بالظلم ولا يقبل بالظلم، بل ويحث المسيء، لو افترضنا أحد الزوجين هو المسيء، يحث المسيء على التصرف بالأخلاق الحسنة، ومن عصى منهما يحثه الإسلام على التوبة ويشجعه عليها فورا من غير تأخير. هذا أمر. وما يتعلق بأصل العقد وثبات العقد أو الفراق أو الفسخ أو ما شابه ذلك، هذا له باب آخر نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. لكن بالنسبة لأمر الخلع اللي كنا عم نتحدث فيه، هو شيء تصرفه المرأة للرجل مقابل أنه يتركها، هذا معناه. يعني تشتري نفسها بمال، تقول له خالعني على مهري مثلا، يعني أنا أترك لك مهري على أن تحل العصمة، أو بتقول له مثلا يعني خالعني على $100، بقول له خالعتك على ذلك وما شابه ذلك. المراد من ذلك أنه تنحل العصمة بيناتهم بين الزوجين مقابل شيء تعطيه الزوجة لهذا الرجل، ممكن يكون مهر أو شيء آخر. هذا عند اللجوء إلى أمر الخلع. الأمر الطلاق تحدثنا عنه وقلنا أنه يعني أمر الطلاق لو طلقها ابتداء من غير ما يصير في عرض ومن غير ما في يصير طلب وغير ما يصير مقابل عوض، لو هو طلقها بيوقع الطلاق. ولما يطلقها للمرأة كمان هي لها حقوق، هذا كمان تكلمنا عنه في دروس مضت بشكل واضح وصريح، لأنه الإسلام عادل في كل هذه الأشياء، لا يظلم أحدا، إلى مهر بيعطيها، إلى حقوق بيعطيها، إلى ما هنالك. لكن الكلام الآن عن أصل هذا الفعل، كيف بتم الخلع وما هو الخلع، هل هو هذا الخلع طلاق، يعني تعتبر تطليقة بائنة أم يعتبر هذا فسخ؟ المشهور في المذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو المذهب الجديد أنه طلاق، وأكثر أهل العلم بيقولوا أنه الخلع هو طلاق، فإذا صار في خلع بين الزوجين معناه انحسبت هذه طلاق، حسب الطلاق. ولما نقول طلاق مرادنا هون تطليقة بائنة. طب شو معنى قولنا تطليقة بائنة؟ معناتها أنه إذا صار في الخلع ضمن العدة ما بيقدر وما بيكفي يقولها أرجعتك إلى نكاحي، ما بيكفي. إذا بده إياها وبرضاها أكيد بده يعمل عقد جديد، إذا كان بده إياها وبده يرجع لها وهي بترجع له بده يكون في عقد جديد، يعني عقد نكاح جديد. هلأ بخلاف موضوع الطلاق، لو طلقها لامرأته طلقة ثم ضمن العدة، هذا الكلام يعني في من طلق يعني امرأة قد دخل بها طلقة أو طلقتين ضمن العدة له أن يراجعها، رضيت ولا ما رضيت بيقول لها أرجعتك إلى نكاحي، ما بحاجة لعقد جديد ولا بحاجة ليعمل عرس ويجيب العيلة ويجيب الشهود، يكفي أن يقول أرجعتك إلى نكاحي ضمن العدة. أما بالنسبة للخلع، إن تم الخلع على حسب الشروط وحكمنا بأن هذا صار خلعا، سواء قلنا هذا طلاق أي تطليقة بائنة أو قلنا هذا فسخ ليس طلاقا، ضمن العدة ما بكفي يقولها أرجعتك إلى نكاحي، بده يعمل عقد عليها جديد، يعني عقد نكاح بحضور الولي والشهود. هذا من الفروقات بين هذا الأمر الخلع اللي هو مقابل عوض وبين الطلاق. فمن هالناحية هاي بتكون المرأة يعني افتدت نفسها وصار الأمر بإيدها إذا بترجع له ولا لا. هذا من الفروقات اللي يعني بيختار بعض النساء أنه تلجأ له. فمنعيد، هل هو هذا الخلع هو طلاق أم هو فسخ؟ أكثر أهل العلم بيقولوا هو طلاق، يعني بنحسب إذا كان افترضنا قبل هلأ مطلق طلقة وهلأ عمل خلع بصيروا اثنين.
0: أيوة.
1: كان مطلق مرتين وهلأ عمل خلع بصيروا ثلاثة. أما بعض العلماء الآخرين وهو مذهب الإمام الشافعي القديم، بيعتبر الإمام الشافعي رضي الله عنه في مذهبه القديم أن الخلع هو فسخ، أن الخلع هو فسخ إذا تمت الصيغة بين الزوجين مثلا بلفظ أن تقول له خالعني على مبلغ كذا، يقول خالعتك على هذا، إن تم بهذا اللفظ ولم يرد كل منهما ما أراد الطلاق إنما أراد الفسخ، نحكم إنه هذا صار في فسخ مثل سيبريشن انفصال، انحلت العصمة بيناتهم من غير ما ينحسب عليه طلقة، من غير ما ينحسب عليه طلقة ولا بنعد عليه طلقة، بنعد إنه صار في فسخ، نعم عليها عدة، إذا بترجع له بده عقد جديد وما يترتب عليها من ذلك، لكن ما بنحسب إنه هيدا طلاق، بنحسب إنه صار في فسخ بيناتهم.
0: نعم.
1: فسخ يعني حلت العصمة، يعني ما بقى مرته بده إياها، بده يعمل عليها عقد جديد. فإذا قلنا على هذا القول إنه الخلع هو فسخ، بنقول هذا مذهب الإمام الشافعي القديم، وهذا يعني قول عبد الله بن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقول طاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور وإحدى الروايتين عن أحمد، وهذا الذي اختاره كثير من العلماء منهم الإمام السبكي وأفتى به التاج الفركاح وولده، وهذا الذي رجحه الإمام الحافظ البلقيني رحمه الله تعالى. يعني هناك عدد من أهل العلم الأجلاء يرون أن الخلع هو فسخ، وفي علماء أجلاء آخرون يرون أن هذا الخلع هو طلاق. إذا قلنا هو طلاق ولا قلنا هو فسخ، بالحالتين إذا تم الأمر ضمن العدة لا يكفي ليرجعها أن يقول لها أرجعتك أو راجعتك، بده يعمل عقد عليها جديد. فإذا شو حكم هذا الخلع؟ هو في الحقيقة مثل الطلاق، إذا كان بلا سبب مكروه، والطلاق بلا سبب شرعي مكروه، والخلع بلا سبب شرعي مكروه، ما منحس على هذا إلا إذا كان هناك سبب شرعي، يعني مثلا عند الشقاق، عند مثلا خوف التقصير من أحدهما في حق الآخر، يعني عندما يكون هناك أسباب شرعية تدعو إلى ذلك فلا مانع ولا بأس من أمر الخلع. أما إذا انتفت الأسباب الشرعية منقول أنه هذا مكروه، ما في داعي له، إلا كما بينا إذا كان هناك سبب شرعي، أو مثلا ما بقى تتحمل المرأة زوجها ولسوء تصرفه أو أخلاقه معها ونفرت منه، بتلجأ إلى أمر الخلع. بصير الخلع بهذه الطريقة اللي بيناها، بتقول له خالعني على كذا، بقول له خالعتك، بتم الخلع بيناتهم، لأنه ما بقى فيها تكمل معه بهالطريقة. لكن مش لأنه هي بدها صار ذاك الرجل ملزم، مش لأنه هي بدها والرجل ما بده، ساعتها القاضي أو الشيخ أو الذي لجأ إليه بده يطلقها رغما عن زوجها، أو بده يعمل الخلع رغما عن زوجها. لا، يعني هذا الشيء واحد بده ينتبه له كثير، لأنه هي لها شروط، يعني لها صيغ معينة معروفة في كتب الفقه، ليست بالتشهي. نحن وصلنا لزمن بسبب انتشار الجهل وعدم معرفة الناس بهالأحكام صار في فوضى، وصار على حسب التشهي. إذا بتجي عند شيخ يخاف الله تعالى فبتطلب منه مثلا خلصني وتركني زوجي إلى آخره، فبقول لا أنا كيف بدي ساعدك، بدي زوجك، بدي كذا، بدي يكون في أسباب شرعية، ما بيعجبها، بتروح عند واحد تاني، بتبقى عم تدور لحتى يجي واحد على مزاجها وهواها، وبورقة بيكتب ورقة بيمضي عليها، بتعطيه مال، إلى ما هنالك بقول له خلص ما بقى في شيء بينك وبين هذيك الرجال، تتسلح بهالورقة وتكون سبب للخراب، سبب للفوضى، وقد تلجأ لزوج آخر، يعني هي بظنها أنه هتتزوج واحد تاني فبتعيش معه في الحرم. شعرت ولا ما شعرت، حكم الشرع واضح في هذه الأشياء. بنرجع منأكد، ليس على معنى أنه الشرع إذا كان ما وافق المرأة على أمر الخلع معناته هو يرضى لها بالظلم، لا، هذا شيء آخر. يعني الظلم هذا شيء ممنوع، لابد من حث الزوجين على أن يؤدي كل منهما حق الآخر. كذلك من الأشياء المهمة اللي بحب أذكرها في أمر الخلع، واللي يعني ممكن الواحد منا يعني يستفيد بالعمل بهذه المسائل في هذا الباب، هو موضوع الطلاق المعلق. وهون كمان بتمنى أنه ينتبه اللي عم يسمعنا على هذه المسائل. الطلاق يا بيكون منجز، كأن يقول لمرأته أنت طالق، هذا وقع الطلاق، وإما أن يكون معلق، يعني علق أمر الطلاق على شيء ممكن، كأن قال لها إن ذهبت إلى أمك فأنت طالق، إن تكلمت مع فلانة فأنت طالق، هذا اسمه طلاق معلق، وهذا منه لعب. وهالكلام نحن ما عم نحس فيه، يعني الرجال كل ما طلع خلقك وكل ما اشتهيت وكل ما زعلت وكل ما كذا تعلق الطلاق، إذا بتعملي هيك أنت طالق، بقول لها هذا ما عم نحس عليه. نحن عم نقول لو حصل، وهذا عم يحصل بين الناس، شو الحكم الشرعي في هذا الأمر إذا علق الرجل طلاق امرأته على شيء ممكن؟ الجواب، إذا حصل المعلق عليه وقع الطلاق. إذا قال لها إن تكلمت مع أمك مثلا، إن ذهبت إلى فلانة، إن أدخلت فلانة على بيتنا مثلا، فأنت طالق، هذا اسمه طلاق معلق. فإذا حصل المعلق عليه وقع الطلاق. قديش وقع الطلاق؟ على حسب ما حلف، قال انت طالق بثلاثة اذا بتعملي هيك ثم فعلت، وقع الطلاق بثلاثة. اذا قال له طلقة واحدة بيكون طلقة واحدة، فعلى حسب شو حلف. طب هل المسألة هاي الطلاق المعلق انه يقع الطلاق اذا حصل المعلق عليه، مسألة اختلف فيها الصحابة واهل البيت والسلف الصالح والعلماء المجتهدين فيما بينهم، ام هذه مسألة إجماعية اتفق عليها الصحابة وأهل البيت والسلف الصالح والأئمة المجتهدون ولا خلاف فيها؟ الجواب، نعم، مسألة لا خلاف فيها، مسألة إجماعية، تفتح كتب الشافعية، المالكية، الحنفية، الحنابلة، من أيام الصحابة الكرام إلى يومنا هذا، كل علماء أهل السنة والجماعة على هذا. اللي علق الطلاق على زوجته إن فعلت كذا وكذا ثم حصل المعلق عليه وقع الطلاق.
0: يعني لو أحيانا بيقول أنا غيرت رأيي،
1: لو الزوج فيما بعد قال غيرت رأيي، لأنه أثناء يعني الحلف بالطلاق ما كان عم يقول مثلا إن خرجت من البيت بغير إذني فأنت طالق، أم بعد شوي قال أنا أذنت لك، يختلف هذا. لكن هو عمم، لا بلسانه ولا بقلبه كان عم يقيد، إنما أطلق. عم يقول لها إذا خرجت من البيت فأنت طالق، عم يقول لها إذا حكيتي مع فلاني أنت طالق، إذا بتروحي على مثلا هالدكان فأنت طالق. علق الطلاق على شيء،
0: نعم.
1: ثم حصل المعلق عليه،
0: نعم.
1: الجواب يقع الطلاق. فأنا بحب بيّن هالأمر لأنه في بعض من يشوش على العوام وبيجيب لهم فتاوى شاذة وبيقول لهم يلا بكفي كفارة يمين، الطلاق ما بيوقع لو حلفت بالعشرين وبالمية، بما أنه أنت هذا طلاق معلق خلص عملته ولا ما عملته إلا روح تعمله ودفع كفارة يمين وحطها برقبتي ورجع لها. عم يصير مثل هالفتاوى الشاذة الباطلة اللي عم تنتشر بين العوام، وقد العوام ما ينتبهوا أنه هيدي منين، هيدي من علماء الصحابة، من علماء أهل البيت، من علماء السلف الصالح، من علماء المسلمين المجتهدين. لا، من هؤلاء؟ طب هاي منين اجت؟ هاي من هذا ابن تيمية الحراني، هو افتها الفتوى هاي والعلماء خالفوا وحذروا منه فيها، وحذروا من الكلمات الاخرى كمان التي فيها مخالفة للشريعة. بيجي هلا نحن بهذا الزمن، بهذا القرن 21، بيطلع ناس بدهم يفتوا بفتوى شاذة باطلة مضى عليها شو 600 سنة كان العلماء أبطلوها وحاربوها. ليش عم تعمل هيك يا فلان؟ ليه عم تفتي بهالفتوى الشاذة؟ ليه عم تشجع الناس على الحرام؟ ليه عم ترجع الناس للمعاشرة بالحرام؟ ليش؟ قال مشان يحبوني وسهل عليهم ويسر عليهم ونقبض شوية مصاري منهم، وشو بدنا نعمل من هالكلمات هذه اللي ما إلها معنى ولا تنقذه في الآخرة. برجع بعيد، الطلاق المعلق إن حصل المعلق عليه وقع الطلاق، ما بكفي تدفع كفارة يمين. إن حصل المعلق عليه وقع الطلاق، وإذا علق على زوجته الطلاق بالثلاثة إن فعلت كذا وكذا، فالجواب إن فعلت يقع الطلاق بالثلاثة. ما بكفي أن يقال لهم دفع كفارة يمين وحطها بذمة الشيخ فلاني، أو خد على البحر ووزع رز وخبز على الفقراء. لابد أن تعرف هذه الأحكام الشرعية حتى ما حدا يضيع الناس ويشوش عليهم.
0: نعم.
1: هلأ إن حصل هذا الأمر، قال شخص لزوجته إن فعلت كذا وكذا، إن كلمت فلانة فأنت طالق بالثلاث. أتمنى أن الكل ينتبه ويسمع، وإذا سألنا واحد طب شو المخرج إذا الرجل غير نيته، قلنا ما في مخرج. قال لها إن ذهبت إلى فلانة فأنت طالق بالثلاث، بعدين غير نيته، هل بيكون ارتفع الأمر الطلاق وانتهى؟ لا، والتغى كمان لا، لأنه هو ما قال إن كلمت فلانة بغير إذني، ما حدد. طيب في إلى مخرج، هل بتدفع كفارة يمين أو بيدفع كفارة يمين، بوزعوا شيء على الفقراء، بتلتغى هذه الطلاق المعلق يلغى كمان لا. طيب ما إلى مخرج بالدين، ما إلى مخرج بالإسلام. الحقيقة كالتالي، العلماء جزاهم الله تعالى عنا خيرا وجدوا لهذا مخرجا، وهذا مخلص ومخلص ومخرج شرعي، وهو أمر الخلع بنية الفسخ. ركز معنا شوي وانتبه لحتى ما حدا يفهمها غلط، أو روح يعمل فيها تطلع عملها بشكل غلط فبيضر حاله. إذن إذا شخص علق الطلاق بالثلاث على زوجته مثلا، ألا إن كلمت فلانا أو دخلت دار فلان أو إن خرجت بدون إذني فأنت طالق ثلاثا، رجع الزوج بده إياها وبده يرجعها وغير نيته قبل أن يحصل الطلاق المعلق، شو بيعمل بهالحالة هاي؟ اللي حيسمع وبيعرف يعني تماما بيطبق، واللي بحاجة مين يساعده أو يجن عند مكتب دار الفتوى كمان ممكن نحن نساعده وندله عليها. عم نقول هالمخلص وهالمخرج لأنه هو شرعي ومنه شيء جديد، قلنا هذا قول عبد الله بن عباس وقول فلان وفلان وفلان من السلف الصالح. هذا خير من أن يلجأوا إلى الفتاوى الشاذة اللي بتقول لهم خضع البحر ووزع رز أو دفع كفارة يمين أو ما شابه ذلك. بهالحالة هاي منقول لهم يعملوا خلع، بلفظ الخلع، بغير قصد الطلاق، بينوي كل منهما الفسخ. لما نقول كلمة فسخ معناتها حل النكاح، يعني حل عصمة النكاح بيناتهم. بهالطريقة هيدي إذا قالت له خالعني على مهري، خالعني على كذا، بنية أنه نفسخ النكاح ليس بنية الطلاق، ثم هو بيقول لها خالعتك على هذا، بنية الفسخ أنه تنحل العصمة بيناتهم، يصير في فسخ بيناتهم من غير طلاق، بكون تم الخلع وصارت الزوجة بالخلع بائنا. يعني هلأ إذا بده إياها بده عقد جديد، هاي معناتها صارت بائنا. ثم بعد ذلك تفعل المحلوف عليه، إذا عملت المحلوف عليه لا يقع الطلاق لأنه انحلت العصمة بينتهم. فلما فعلت المحلوف عليه كانت هي بوضع بائن منه، صارت هي بائن منه فعملت المحلوف عليه، فبالتالي لا يقع الطلاق لأنه في تعداد منها زوجته. ثم بيعملوا عقد جديد، عقد نكاح جديد بحضور ولي وشاهدين. هذا المخرج هو عند المذهب الشافعي بهذه الطريقة. المذهب الحنفي عندهم طريقة أخرى حتى الواحد ما يخربط ويقول ضيعونا. عند المذهب الشافعي بهذه الطريقة، إذا تم الأمر بهذه الطريقة في يعمل عليها عقد من جديد بحضور ولي، لابد يكون في ولي واثنين شهود، شهود عدول. هذا هو المخرج اللي بده المخرج، والمخلص اللي بده المخلص الشرعي الذي لا يترتب عليه عقاب في الآخرة. أم أن يلجأ إلى فتوى شاذة، فتوى باطلة، إلى ما يقوله هؤلاء الذين يفترون على الدين والذين يدلون الناس على الحرام، معناه ما أنقذ نفسه من عذاب الله في الآخرة، ما أنقذ نفسه من المعصية. فإذا من الأشياء اللي ممكن نستخدمها ونستعملها ونستفيد منها في أمر الخلع هي هذه الطريقة. إذا سمعنا أو عرفنا أنه فلان علق على زوجته الطلاق بالثلاثة إن فعلت كذا وكذا، رجع غير رأيه. لما غير رأيه مش معناته أنه التغى الطلاق والتغى المعلق عليه وصار في حكم الملغى، لا. أو إذا وزع خبز ورز على الفقراء صار بحكم الملغى، كمان لا. أو دفع كفارة يمين صار في حكم الملغى، لا. إذا كان بده المخلص، الحمد لله، هذا قول عبد الله بن عباس وقول طاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثوب، من علماء السلف هؤلاء، لهم هذا المخرج. بيقولوا أنه تجرى صيغة الصيغة بلفظ الخلع بنية الفسخ ليس بنية الطلاق. بهالحالة هاي بيكون من حسب عليه أنه وقع الطلاق، صار في خلع بيناتهم، صارت منه بائنا، بده إياها بيعمل عليها عقد جديد بحضور ولي

0: العدة، بعد ما تخلص العدة بدأ تعمل المحلوف عليه، بعدين بيعملوا عقد جديد.
1: أيوة.
0: فليتنبه إلى مثل هذه المسائل حتى ما يخلط الإنسان بين هذا القول وذاك القول. فإذا الخلع مثل ما بينا حكمه أنه مكروه إلا إذا كان في سبب شرعي، مما يستفاد منه من هالطريقة هذه اللي احنا عم ندعو إليها من وقع في هذا. احنا ما عم نشجع الناس يعملوا الطلاق المعلق عليه، نحن عم نقول من حصل منه هذا الأمر هذا هو المخرج، ما تلتفت لفتوى شاذة ولا فتوى باطلة ولا ما شابه ذلك. هذا حكم الشرع وله مخرج عند هؤلاء العلماء الأجلاء. أما غير هيك بيكون يعني عم يدلوا بعضهم على معصية الله سبحانه وتعالى. وبرجع بأكد أنه هذا الخلع له أركان لابد من مراعاته. أولاً ملتزم للعوض، الذي هو ملتزم بأن يدفع هذا المال، إن كان زوجة أو غير زوجة. ممكن يجي رجال أجنبي يقول له لهذا الرجال خالع زوجتك على كذا علي، فيقبل الرجل، معناته هذا الملتزم للعوض هو الذي يدفع، هو الذي يدفع. فإن كانت الزوجة هي الملتزمة للعوض هي تدفع. إذن أركانه للخلع أولا ملتزم للعوض، اثنين البضع يعني هذا ما ستفتي به المرأة زوجها، ثلاثة العوض، وشرط هذا العوض اللي بدها تعوض عليه وتعطيه أن يكون معلوما، أن يكون مقصودا، وأن يكون راجعا إلى جهة الزوج، وأن يكون يعني شيء مقدور على تسليمه. كذلك رقم أربعة هي الصيغة. الصيغة يشترط في الصيغة الإيجاب والقبول، وهنا الصيغة قد تكون صريحة وقد تكون كناية. وقد تكون الصيغة بلفظ الطلاق وقد تكون بلفظ الخلع. إذا تمت الصيغة بلفظ الطلاق فبده يكون طلاق قولا واحدا. أما إذا تمت الصيغة بلفظ الخلع هنا ينظر قصد الطلاق أو لم يقصد الطلاق. إذا الصيغة كانت بلفظ الخلع ينظر إلى هل قصد الطلاق أو قصد الفسخ. من الألفاظ الصريحة يقول خالعتك على كذا، فاديتك على كذا، هذه من الألفاظ الصريحة، وهي تقول قبلت أو اختلعت أو نحو ذلك، بده يكون في إجاب. إذا هو بدأ أو هي بدأت، هو قال لها خالعتك على كذا فقالت قبلت، أو هي بدأت معه قالت له خالعني على مبلغ كذا، خالعني على مهري، خالعني على كذا وكذا مما هو يعني معتبر في الشرع، فيقول قبلت على هذا. فإذا هذه معناتها الصيغة الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول قد يكون صريح كلفظ خالعتك على كذا، أو كناية أن يقول مثلا فسخت نكاحك بألف مثلا، وينوي بذلك الخلع اللي هو الفسخ. رقم خمسة الركن الخامس هو الزوج، وشرط في الزوج أن يكون يعني بالغا عاقلا مختارا. إذا هالأشياء هاي الخمسة تمت بيكون تم أركان الخلع.
1: أيوة.
0: بيكون صح الخلع وصارت هذه المرأة بائنا. فإذا كان بده يرجع لها مثل ما بينا بده يعمل عقد جديد.
1: نعم.
0: وهذا اللي فيها تعمله المحكمة الشرعية أو يعمله القاضي الشرعي، أو إذا لجوا إلى محكم في حال عدم وجود المحكمة الشرعية أو القاضي الشرعي، نلجأ إلى إنسان محكم يخاف الله سبحانه وتعالى، وبتم بهذه الصيغة وبهذه الأركان التي بيناها. مش لأنه الزوج رافض فرغما عنه بيعمل له خلع بغيابه، بده يكون هذه الأركان الخمسة متوفرة. هلأ غير هيك في باب آخر في الفقه الإسلامي، باب الفسخ، باب الفرقة بين الزوجين، قد يكون بسبب غير طلاق وغير خلع. بيقدر يتصرف القاضي بعض الأحيان في بعض الأحوال بظروف معينة أو بسبب شرعي معين، الشرع خول القاضي أو من يقوم مقامه بأمر الفسخ، رضى الزوج ولا مرض الزوج، هذا إلى يعني أسباب شرعية، ومن تفقه في الدين وأدركها يعرفها، ولها تفاصيل وأكيد في تشعبات، وهي حقيقة دقيقة وحساسة وبدها انتباه كتير. هذا شيء آخر. أما إذا كان عم يسألوا عن الخلع فبقول لهم أنا ما بكفي تسمع شو بصير عبر المسلسلات على التلفزيون وتسمع في

0: رحت على المحكمة وخلعت زوجي مني ورحت عند القاضي وخلعني منه. بدنا ننتبه وممن نأخذ هذا الدين وكيف بتتم الأحكام الشرعية. فإذا الخلع، نعم في باب في الإسلام اسمه الخلع، وهذا الخلع قد يكون طلاق أو فسخ على حسب ما بينا من اختلاف العلماء، لكن لابد له من أركان. حتى يتوفر أمر الخلع لابد من أركان. الركن الأول ملتزم للعوض اللي بده يدفع إن كانت الزوجة ولا غيرها. البضع اللي هو عتستفيد المرأة من زوجها فيما ستفتدي به نفسها. العوض اللي سيدفع للرجل بده يكون شيء مقصود ومعلوم، وبده يكون مقدورا على تسليمه إلى ما هناك من شروط ذكرها أهل العلم. والصيغة اللي هي الإجاب والقبول، قد تكون الصيغة بلفظ صريح أو بلفظ كناية. اللفظ الصريح إذا استعمل فيه لفظ الطلاق مثلا، طلقتك على كذا، بده يكون هنا طلاق قولا واحدا، ما بقى له علاقة الفسخ هنا، فقط بيكون طلاق، لكن طلاق بعوض، طلاق بعوض. إذا كان استعمل لفظ الخلع، قلنا هون ينظر عند هؤلاء العلماء الأجلاء أنه نوى الطلاق ولا نوى الفسخ. الركن الخامس هو الزوج. شرط في الزوج أن يكون ممن يصح طلاقه بالغا عاقلا مختارا. هلا إن حصل الخلع، المرأة تملك نفسها، لا رجعة لزوجها عليها ولو ضمن العدة إلا بعقد جديد بولي وشاهدين. لا يكفي أن يقول أرجعتك، لا يكفي أن يقول راجعتك.
1: هلا بالنسبة للخلع لو تعدد عدة مرات،
0: إذا قلنا الخلع اللي هو بمعنى الفسخ، لو تعدد أكثر من مرة ما بتنحسب عليه طلاق ولا بتعدد الطلاق، ما دام ما بعده في ضمن الفسخ. أما الطلاق هو يملك عليها 3 تطليقات. أما الخلع إذا كان بمعنى الفسخ، لو تعدد ما بنحسب طلاق. هذه الفائدة التي ذكرها العلماء في أمر الخلع، وهذه يعني الإنسان منا إذا أراد أن يستفيد من هذا القول المعتبر عند العلماء فله أن يستفيد. وهذا هو المخلص، اللي حابب يعرف شو المخلص وشو المرجع وشو الحل لمن أوقع على زوجته الطلاق المعلق، لا سيما إذا كان بالثلاثة وثم هو بده إياها وهي بده إياه، يعني هذا هو المخلص إذا أراد المخلص. أما الفتاوى الباطلة ما بتنفعون، يعني أحيانا بيطلق الرجل زوجته بالثلاثة بشكل معلق، فبيوقع المعلق عليه صار 3، فبيروحوا عند حدا بيقولوا خد على البحر والبحر كذا وسبع موجات ورجعها وحطها بدمته، أو بيقولوا بدأ تتزوج واحد تاني بس اشترط عليه يقعد معه 2-3 ساعات اللي هو، أو خلي تتزوج واحد تاني من غير ما يقرب لها، وديك التالت بيقوله خلاص رجعها ودفع كفارة يمين. هذه كلها ياتا من ضمن الفتاوى الفاسدة الباطلة الشاذة التي لا تنقذهم في الآخرة. نحن أردنا بهذا نبين حكم الشرع ولو عبر الإذاعة حتى الناس تسمع، واللي واقع بمثل هالأشياء ما يتفرد برأيه، يجي ويسأل ويستعلم ويستوضح وياخد تفاصيل حتى يواحد يفهم الحال اللي هو فيها. قد تختلف حالة فلان عن حالة علان، لابد يعرف حكم الشرع في هذه المسائل. عدم ذكر هذه المسائل على الإذاعة وعدم بيانها للناس، قد يوقع حدا من الناس بهيك مسائل ويلجأ إلى من يفتيه بلا علم فيضره. فمهم بيان هذه المسائل وتعليمها للناس ولو عبر الإذاعة. فلذلك اللي واقع بهيك مسائل ما يتفرد برأيه وما يستحي يقول الله يعرفوا أنا عملت هيك مع مرتي، يقول أنا أخاف الله، بدي أعرف حكم الشرع في هذا، وليسأل أهل العلم الثقات.
1: معنا اتصال على الهواء. ألو،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: ممكن بدي أسأل فضيلة الشيخ سؤال؟
1: تفضل.
2: ويعلم الله أني بحترم فضيلة الشيخ. هلا أنا فهمت أنه الخلع يشترط في أنه قبول الطرف الآخر، يعني إذا المرأة خلعت قالت للرجل أنا خلعتك، لا يتم الخلع إلا إذا الرجل قبل الخلع، هل هذا صحيح؟
0: نعم، لابد من الصيغة ومنها قبول الزوج. نعم،
2: قبول الزوج. طيب السؤال الثاني، ما رأيك بشيخ يعني يفتي امرأة يعني أخذت استشارة الشيخ بأن زوج صاحبتها طلقها وأن تخبر زوجته أنه أنا طلقتها، ويفتي لها الشيخ أنه هي طالق وأن تسرع بإخبار زوجتها. كيف يعني الشيخ وثق في هذه المرأة أنه هي بتحكي كلام صحيح أو في اختلاف في الفهم أو يعني خربان بيت؟ يعني ما بعرف بالعامية يعني خليني أحكي. يعلم الله أني أنا بحترمك ويعني أحبك بالله، فما بعرف أنا
0: هو الزوج طلق ولا ما طلق.
2: هلا شو بعرفه الشيخ أنه طلق أو ما طلق؟ هذا على ذمة امرأة اتصلت أو استشارت شيخ وأفتى لها أن تسرع وتخبر الزوج طلقك.
0: إذا كان أنت حضرتك أو أنا أو أي إنسان امرأة أو رجل، أنا سمعت بأذني أنه فلان لفلاني طلق زوجته وهي ما كان معها خبر، وأنا سمعته بأذني وما رجعها لعصمته ضمن العدة، هل نحن منقول نتركهم يعيشوا مع بعضهم لأنه هو متهاون وما بده يخبرها، نتركهم يعيشوا فيما بينهم بالحرام؟ أم أنا مطلوب مني لأنه أنا سمعت بأذني بيّلها؟ فإذا هي بتعتبر تلك المرأة اللي عم تحكي عنها أو بتعتبرك لألك أو بتعتبرني لألي أنه أنا صادق في نقلي، أنا سمعت ومؤكد وما بكذب، فإذا صدقتنا بتقول نعم وقع الطلاق وبتقول لزوجها هول الثقات أو هول الشهود أو هذه الإمرأة الشاهدة أو هاي الرجل الشاهد سمع منك عم تقول أنت طلاق، فإذا أنت طلقتني وبعدنا بالعصمة رجعني حتى نعيش مع بعضنا.
2: على رأسه على عيني، هذا إذا أنت سمعت وأنا سمعت مباشرة، ولكن كيف امرأة تتصل في شيخ وتستشيره أنه أنا قال لي زوجها أنه هي طالق يعني، وكيف يفتي يعني بيفتي أنه تسرع إلى إخبار الزوجة فهي طالق؟ هذا هو السؤال يعني. كيف
0: هذه الإمرأة السائلة سمعت الزوج عم يطلق ولا ما سمعت؟
2: عفوا أنا سؤالي كيف الشيخ يثق بهذه المرأة؟
0: مش هي عبارة عن حكم أو قضاء، إنما عبارة عن فتوى وفرق بين هذا وبين ذاك. إذا نعم. قيل لك اليوم هذه المرأة عم تحكي معك لألك، قالت لك أنا بأذني سمعت فلان لفلان طلق زوجته ومع ذلك ما خبرها، فأنا بخاف عليهم يعيشوا بالحرام، بروح بخبر مرته حتى تنتبه ولا بتركهم يعيشوا بالحرام؟ الجواب بتقول له من حيث الفتوى نعم روح يخبرها. أما لو بدنا نرجع للحكم بالقضاء لنحكم عليه أنه طلقها وتعي شوف شو لك حقوق إلى آخره، هذا أكيد بده واحد يجيب الشهود ويستعلم إلى ما هنالك. ففي فرق، الواحد مطلوب ينتبه لأمر إذا أفتى الشيخ إذا كان ثقة يخاف الله أفتى فتوى، وبين تقول أنه نحكم بحكم القضاء بعد الاستعلام واستفهام وجيب الشهود وما شابه ذلك، في فرق بين هذا وبين هذا.
2: نعم نعم بارك الله فيك،
0: على رأسي
2: مجرد إن شاء الله. مجرد يعني سؤال واستفدنا منك والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا بك. منيح التوضيح، الناس يعني تعرف ما معنى ذلك، حتى لو اتصل حدا وسأل وقال أنا سمعته لفلان طلق أو قال هذا، كل ياته بيكون الجواب من باب أنه هذه فتوى، إن كان ما حصل كذا وكذا، إن كان ما قلتيه هو صدق، إن كان هذا الذي حصل، هذه هو حكم الشرع في هذا من حيث الفتوى. أما يجي يحكم عليه هذه صارت طالقة من فلان، هذا بده يعمل مثل مجلس حتى نتأكد جيب الشهود إلى ما هنالك. لكن المقصود من هذه الحلقات على الإذاعة منها مجلس قضاء ولنا محكمة، هذه عبارة عن معلومات صحيحة دينية حتى الناس تسمع هذه الأحكام الشرعية، والأسئلة بتكون من باب السؤال ورد الجواب من باب الإفتاء.
1: كمان اتصال. ألو.
3: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: بس مشان تأكد يعني أنا عم بسمع عن الخلع، قلت أنه ما بيقدر ضمن العدة الرجل يقول للمرأة اللي خلعته أنه أرجعتك إلى نكاحي. الزوجة بالخلع لازم يكون عليها عدة؟
0: نعم.
3: أيوة تلتزم بالعدة.
0: نعم يعني إذا نعم. ما كان رجعوا لبعضهم بعقد جديد بدها تنتهي العدة، فإذا أراد يتزوج إنسان آخر بدها تنطر حتى تنتهي العدة.
3: أيوة إذا زوج آخر
0: بتنطر
3: العدة، بس إذا بترجع لنفس الشخص،
0: إذا كان نفس الزوج اللي هو أجر عليها الخلع نعم. فيها ترجع له ضم العدة لكن بعقد جديد.
3: عقد جديد. بارك الله فيك شيخ، بس عندي سؤال نعم. هلأ كثير الناس يعني بيكونوا بفترة الخطوبة عم بيتفقوا على الأمور المادية، يعني مثل كأنه الشاب عم بيقول لخطيبته أنا لما هيك بدنا نتزوج يكون كل شيء إنه 50% بالثمانة بأشهر البيت بفاتورة الكهرباء بلا بلا بلا. في صبية سألتني إنه هيدا شرعا؟ هذا هالشيء، أم قلت لا لا بالشرع أنه رجل بيصرف على الزوج وعلى بيته حسب إمكانياته المادية. قلت لي هلا نحن بالقرن 21 بابا في هيك شيء، قلت لي إذا بتريدي من الأمة في شيء هذا الشرع.
0: اللي بدي أقول لك إذا كنا بالقرن 20 ولا 21 ولا أكثر، حكم الشرع هو أنه في الأصل المطالب الملزم اللي هو واجب عليه أن ينفق على زوجته النفقة الضرورية الواجبة هو الرجل. الله تعالى خفف عن الإمرأة وكلف الرجل أول أمر. الأمر الثاني، حبت هي من تلقاء نفسها وبرضاها تساعد الزوج بالنفقة وتساهم فيها، بارك الله فيها وبنية الحسن لها أجر عند الله. منه ممنوع تعمل هيك، لكن منه واجب عليها، يعني الإسلام ما بيلزمها، لكن إذا هي من تلقاء نفسها وبطيب خاطرها ساهمت معه للرجل اللي هو زوجة وعايشة معه، ساهمت معه بمال قليل ولا بمال كثير، لها ذلك وبنية الحسنة والمال الحلال اللي هي شاركت فيه لها عند الله تعالى أجر عظيم. اللي بيحب يساعد وعم يعمل خير لا نمنعه من هذا الخير، لا نمنعه من هذا الخير، هذا شيء يعني بيرجع إلى طيب خاطرها وإلى رضا نفسها. وعند الخصومة إذا افترضنا هلأ اشتغلت وهو اشتغل وساهمت معه وهو ساهم معه، بعد سنتين ثلاثة غيرت رأيها، قالت له أنا هلأ بدي أقعد بالبيت ما بدي اشتغل، شو بنقال بهالحكم هذا؟ بنقال له أنت المطالب تنفق عليها النفقة الضرورية، ما تلزمها، ما توجب عليها وتضايقها وتأذيها وروح اشتغلي وبدك تساعديني هي منا ملزمة. إذا حبت من خاطرها من طيب نفسها كان بها ولها ذلك، يعني الشيء هذا ممدوح إذا عملت هيك.
3: نعم، بارك الله فيك شيخ على التوضيح. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال. ألو،
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: السلام عليكم شيخنا.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخ، سنة المضت كان في شوية مشاكل أنا وزوجتي، طبعا طلقتها أول طلقة، كنت موجود معها في البيت ورجعتها لعاصمتي قولا وفعلا، بس هاي السنة اشتدت الخلافات، تركت البيت عدت لحالي، وقبل أسبوع ونص اشتدت الأمور شوي ورجعت طلقت طلقة ثانية. لسه هلا فتحت الراديو وعم بسمع الموضوع، فشدني إني أسأل إذا بدي أرجع لإلها ما هو الحكم وكيف بيكون الرجعة، يعني هل هو بس قولا وفعلا؟ هذا هو السؤال. السؤال الثاني، كان بدا شوية أغراض امبارح، أخذت الأغراض للبيت، طبعا ما صار شيء ولكن يعني سلمنا بعض وهيك، فهل هذا يعني فيها شيء علينا أو هو لك صار رجعة بيني وبينها أو لا؟ جزاكم الله خير.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: اتصال آخر. ألو.
5: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
5: صارت قصة من فترة مع أحد الأشخاص، زوجته خرجت من البيت إلى تقريبا شكلها كشر ومش ناوي ترجع على البيت، وكانت بتطالب الطلاق بدون ما تستشير جوزها، خرجت من البيت، هل هذا يجوز؟ بدي أعرف الحكم الشرعي، شو بيطالب الرجل والمرأة بهالحالة؟
1: طيب إن شاء الله الشيخ بيجاوبك.
5: شكرا.
1: شكرا لك.
0: بالنسبة للسؤال الأول، اللي طلقها طلقة ثانية، إذا كان من وقت ما طلقها الطلقة الثانية إلى اليوم بعد ما صار يعني أقل من 3 أشهر، أقل من 3 أطهار، إذا كان بعد ضمن العدة معناه له أن يراجعها، أن يقول لها بلسانه أرجعتك إلى نكاحي أو راجعتك إلى نكاحي. في المذهب الشافعي يقتصر على اللفظ، الله في بعض المذاهب عندهم كذلك بالفعل، ببعض الأفعال المعينة خصصوها بنية الرجعة ترجع له. فإذا كان ما دامت هي الآن ضمن العدة أو ما زالت ضمن العدة، لك أن تراجعها، تصل فيها ولا أرجعتك إلى نكاحي. إذا كان انتهت العدة، انتهت العدة وبدك ترجع لها، بدك تعمل عقد جديد، يعني بحضور ولي واثنين شهود.
1: نعم.
0: هلا اذا كان طلقتها الطلقه الثانيه ورحت لعندها على البيت مثل ما عم تذكر وعم تقول انه صافحتها والى اخره، هذا الشيء ممنوع الا ان تراجع. بعد ان تراجع اذا كان ضمن العده فبترجع لك، واذا كان بعد انتهاء العده فيكون بعقد جديد. السؤال الثاني، اللي خرجت من بيت زوجها، كمان احنا نذكر هذه الاشياء من باب الحكم والفتوى ليس من باب القضاء، لأنه ما سمعنا من طرفين، أكيد ما بنعرف عن مين عم نحكي، لكن من حيث الإجمال بنقول أنه تخرج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه وما عندها في الشرع ضرورة شرعية، خروجها هيدا بيكون عليها معصية من الكبائر. الإسلام هيك بيقول ودين الله عدل. هلأ شو هي الضرورة الشرعية؟ كمان هذا شيء العلماء يقدرونه على حسب الشريعة، مش هي بظن أو فيما تهوى بتقول هي ضرورة فأنا طلعت، تعتبر أنه هذا عذر شرعي فبتطلع. بدأت تتعلم وتسأل ويحتكموا إلى من يثقون به من أهل العلم حتى يعطيهم الجواب الشرعي. لكن من حيث الإجمال تطلع من البيت بغير إذن زوجة وما عنده ضرورة شرعية تكون وقعت في المعصية، ومعصية كبيرة. زد على ذلك تطلب الطلاق من زوجة، كمان أن تطلب المرأة من زوجها الطلاق من غير سبب شرعي هذا حرام، لا يجوز لها، لأنه هذا فيه إيذاء لهذا الرجل. هلأ افترضنا في مشاكل، في خصومات، في سوء تصرفات بيناتهم، صار في نفور من جهتها ما بقى بدياه، يحتكم إلى حكم الشرع في هذه المسائل. منه كل شيء معناته طلاق إذا اختلفوا، يعني ما كل ما اختلفوا معناته طلاق، ما كل ما هو صار في بينهم وبين بعض المشاكل أو سوء تصرف معناته القاضي بيرفع ورقة الطلاق عليه، إنما يعالج الأمر، ينصح الذي أساء وما شابه ذلك. فإذا بعيد أنه تطلع من البيت من غير إذنه ما عنده ضرورة شرعية، هذا لا يجوز. أما إذا كان هناك ضرورة شرعية منشوف، إذا كان حقيقة هاي ضرورة شرعية والشرع بيعتبرها ضرورة شرعية، ولما نستعمل كلمة ضرورة شرعية باصطلاح الفقهاء يعني هي أعلى من أن تقول حاجة، أعلى من أن تقول خرجت لحاجة. لما تقول خرجت لضرورة أعلى من أن تقول خرجت لحاجة، يعني أشد، يعني حالي أشد. على كل بنشوف حسب حكم الشرع، والشرع لا يظلم أحدا، لا الزوجة ولا الزوج. فالرجوع إلى الشرع هو الحق وهو العدل وهو الحل.
1: أكيد.
0: أما هو ينوي كسر الراس وهي تنوي كسر الراس وهو يبدي يجيب أهله وهي بتجيب أهله، ما بيوصل للنتيجة. وكل واحد إلا لا يقول عن حاله أنا اللي على حق وهذا غلطان، وما حدا بيقول عن زيتاته عكرين. لكن هل الشرع يحكم ويقضي بالطلاق ولا لا؟ يقضي بالفسخ ولا لا؟ يقضي بالفراق بيناتهم ولا لا؟ على حسب حكم الشرع.
1: نعم.
0: الحال اللي عم يذكرها هي عامة، وهذا الجواب من حيث طيب. الإجمال، وما منحس حدا يعني خاصة النساء يعملوا هيك. إذا شافت من تصرفات سيئة بالبيت تلجأ إلى وتستعين إلى من يعني ينصحه للرجل، من يدله على الخير.
1: أكيد.
0: أو ما تطلع من البيت يعني.
1: طيب سؤال فضيلة الشيخ، هل يصح عقد الزواج عبر سكايب مثلا، ولي الأمر في بلد والرجل والمرأة في بلد آخر، هل يصح هذا؟
0: إذا نحن قلنا أنه كلهم في بلد وعبر هذه سكايب وما شابه ذلك، حسب شروط الفقهاء المذكورة في كتب الفقه بتكون هالعقد ما توفرت فيه الشروط، ما توفرت فيه الشروط. أما لو قلنا مثلا صار في توكيل عبر سكايب أو عبر التليفون، ممكن العريس أو الزوج ببلد، العروس البنت مع أهلها في بلد، بيتصل الرجل العريس بحدا قاعد معهم،
1: أيوة.
0: أحد زيادة يعني أبوها والشهود، بيقول له أنا وكلتك تقبل زواجي من فلانة، وبيفتحوا سكايب وبيشوف يعني هو وبيسمع شو عم يصير. هذا مخرج إذا أرادوا المخرج.
1: نعم.
0: ما يتسرعوا، لأنه بكتب الفقه مذكور أنه بده يكونوا في مجلس واحد. فمن هالأباب هيدا نحن منشجع الناس على الالتزام بحكم الشرع. أكيد. والحمد لله في يعني مخارج في حكم الشريعة، في إلى مخارج يعني.
1: نعم.
0: مثل أمر الوكالة بيوكل، أو العكس يعني قد يكون العروس توكل أو أبوها يوكل.
1: أيوة.
0: إيه.
1: بارك الله فيك ونشكرك جزيل الشكر على كل المعلومات التي استمعنا إليها منك اليوم، بارك الله فيك.
0: آمين وبكم إن شاء الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم، تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: شكلك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.

0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد ولا ليال وحا أغاتان إسلامك إنو يهي دينتا أنبيضا رمانتوض إلهي وحا أقران كويري ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومعنى هذا يهي قفكي راديا دين أن إسلام كأهين إنو دين كدكتو لغم أقبلايو وحا أوكالو وإلهي قرآن كويري إن الدين عند الله الإسلام ومعنى هذا يهي ودب دين تكليا وإلهي أكتيسا لغا أقبلايو وإسلامك إسلامك ودين تكليا أدبتا راعتان وإسلامك راع قفك وحا أصبنا نيسا ليبان آخره إلهي وحا أدورتي رق رنبضان oo anbiyo ah uuna u soo diray dadka si ay u baraan caqiidada islaamka iyo arrimo ku caawinaya in ay ku noolaadaan nolol wanaagsan adduunka iyo aakhiraba dhammaan anbiyadu waa muslimiin waxay aaminsan yihiin ilaahay inuu mid yahay ilaahnimadana wax la wadaagay ayan jirin anbiyada kii ugu horreeyay waa aadam كي أودمينا ومحمد إلهي نبلقليا إينا حريس رسول كيني محمد أها حييلو دم إيوه دمان أنبيادا كالي دمان تو مركا لأيغو شريع عدها لغسو دجيي رسوشي كالدواني وحا أودحيا فرقي تصال أهان وقتي عيسى إيو موسى نبلقليا كركو دها أهاتي مسلمين تا وحل فري إن إلا بسلاذو تكذان هبينكي يومانتي بل سه شرعيقا لغسو دجيي رسول كني محمد نحريس إيو نبدقليو كوركي سها أهاتي مسلمين تا وحل فري إن إلا شنسلاذو تكذان هبينكي يومانتي سيدا صلى الله سعدو والله سبحانه أعلم وأحكم.
1: Are you a carer? Do you care for a parent, a child, a spouse, a family member, or someone you love who needs your support? Then this invitation is especially for you. Tuam FM invites you to a special Multicultural Carers Appreciation Dinner, an evening dedicated to recognising, celebrating and appreciating the role that carers play in our families and communities. We want to acknowledge your dedication, hear about your experiences, share a meal together and give you a little something special as a token of our appreciation. And because caring is something we often share with those closest to us, you're welcome to bring a family member as your plus one. Join us on Tuesday the 13th of October from 6 p.m. to 7:30 p.m. at Salama College Hall, 40 Hector Street, Chester Hill. Spaces are limited, so please RSVP by Saturday the 10th of October to help us confirm catering numbers. To register, email contact us at 2mfm.org.au, call 02 9707 2747, or simply click the registration link on our socials. 2MFM, celebrating the carers who care for us.

للأسف الشديد صار استعمال كلمة القرآني هو للشخص اللي هو ضد القرآن. هتقولي كيف؟ القرآن أمرنا باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام والعمل بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. صرنا بزمن طلعوا ناس بيسموا حالهم القرآنيين، بيدعوا أنه هن المتمسكين بالقرآن الكريم وهن ما بياخدوا بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بيردوا أحاديث الرسول، بيقول لك ما عنا ضماني أنه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام صحيحة أو مضبوطة، فيها كتير أشياء مغلوطة موضوعة، فبالتالي نحن حنقتصر على القرآن الكريم. هيدي إحدى المشاكل اللي بتهدف لحتى نوصل للإلحاد، لأنه هدم السنة النبوية هو هدم لدين الإسلام. لأنه القرآن الكريم وإن بيّن كتير من الأمور بالتفصيل، إلا أنه بيّن كتير من الأمور على سبيل الإجمال. لا يسعنا إلا الأخذ بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نعرف تفاصيل هذه الأمور. بعضهم بيقرأ لك آيات من القرآن الكريم حتى يدعي صحة كلامه، ويدعي أنه نحن ما مطلوب ناخذ بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه القرآن كامل مذكور فيه كل شيء. قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، مش بيقول لك الله تعالى ذكر كل شيء في القرآن. شو الدليل أنه كلمة الكتاب هون مقصود فيها القرآن؟ ما فرطنا في الكتاب أي في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ ذكر فيه، كتب فيه كل ما سيكون في هذه الدنيا. وحتى لو سلمت لك جدلا وتنزلا أنه المقصود بالكتاب، أنه المقصود بالكتاب هنا القرآن الكريم، القرآن الكريم ذكر الأمور إجمالا، ذكر الأمور إجمالا، ما ذكرها بالتفصيل. وحتى تعرف تفاصيلها لابد من سنة النبي. وإذا منتبع الصلاة، هل ذكرت تفاصيل الصلاة في القرآن الكريم؟ سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام هو بيّن كيفية الصلاة التي ذكرت في القرآن مجملة، فقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. الحج، وأتموا الحج والعمرة لله. طب كيف بدنا نحج وكيف بدنا نعتمر؟ سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن كيفية الحج والعمرة فقال خذوا عني مناسككم. وهذه القضية التي تثار اليوم بأنه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يؤخذ بها وأن يقتصر على القرآن، من جديدة. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يوشك أن يجلس الرجل على أريكته، يكون قاعد على الكنبي، فيبلغه الحديث من أحاديث الرسول، يحدث بالحديث من أحاديثه. شو بيقول؟ كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فيقسم الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنما أحل رسول الله كما أحل الله، وما حرم رسول الله كما حرم الله. وهذا مصداق قول الله تعالى حكاية عن النبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وآيات أخرى وآيات أخرى وآيات أخرى. لكن بعض الناس بيكون مشوش فيأتيك مسترشدا سائلا، شو بيقلك؟ طب أنا كيف بقدر أضمن أنه هيدا الحديث صحيح من هيدا الحديث اللي منه صحيح؟ هيدا سؤال شخص ما عنده خبرة بالصناعة الحديثية، مثل أي صنعة، نجارة، حدادة، أو مثلا الهندسة أو الطب. بالشخص بيقول لك أنا كيف بدي ميز؟ بتميز لما تكون من أهل هيدي الصنعة. وإلا فأئمة الحديث تعبوا وبذلوا جهد كتير كتير كتير كبير من منذ الزمن القديم حتى يفندوا الأحاديث الموضوعة، الأحاديث المردودة، الأحاديث المكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة. بيجي بعضهم كمان بيفتري وبيكذب وبيقلك الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي حذر الناس من أنه ياخدوا بأحاديثه. الرسول حذر الناس من أنه ياخدوا بأحاديثه؟ كيف هيك يا رجل؟ بلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن لا يكتبوا الحديث عنه وأن يقتصروا على كتابة القرآن. طب هل سألت نفسك ليش طلب الرسول هالطلب؟ لمين طلب الرسول هالطلب؟ إمتى طلب الرسول هالطلب؟ بعدين لحظة،
مش كأنك عم تستدل بحديث حتى تتوصل أنه الواحد ما مطلوب يأخذ بالحديث؟ عجيب. على كل، لجاوب على هيدي القضية، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى البعض عن كتابة الحديث لأنه يعلم من حالهم صلى الله عليه وسلم أنهم لو كتبوا القرآن وكتبوا الحديث لاختلط عندهم القرآن بالحديث، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى كل الصحابة عن كتابة الحديث. عبد الله بن عمر بن العاص من أكثر الصحابة اللي كتبوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث الرسول وبأمر من الرسول وبإذن من الرسول عليه الصلاة والسلام. شبهة تاني، يدعي بعض أنه صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر لما استلموا الحكم صاروا يهددوا الناس ويمنعوهم من أنه يتلوا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. كمان هيدي عجيبة. نعم، صحابة الرسول خافوا أنه الناس يفتروا أحاديث ويكذبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام فتشددوا، فهيدا دليل الأمانة، وهذا دليل أن الأحاديث حفظت بحفظ هؤلاء العلماء وهؤلاء الكبار القادة. لكن مش هددوا الناس من ذكر الأحاديث التي سمعوها عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق جاءته جدة تسأله عن ميراثها، بورت ولا ما بورت؟ قال له أبو بكر لا أعلم لك في كتاب الله وفي سنة رسول الله شيئا من الإرث. سأل صحابة الرسول، واحد من الصحابة مغيرة ابن شعبة قال له شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورثها السدس، أعطاها سدس الميراث. وشخص آخر من الصحابة أخبر أبا بكر هذا الخبر، أبو بكر طلب خلف تلك الجدة وورثها السدس. عمر بن الخطاب جاءه ذات يوم أبو موسى الأشعري فطرق الباب، استأذن ثلاثا لم يؤذن له فانصرف، فطلب عمر خلف أبي موسى وسأله لماذا لم يستأذن فوق الثلاث، فأخبره أبو موسى الأشعري

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر لأبي موسى إني لم أتهمك. لكن عمر أراد أن يعلم الناس كيفية الاستثبات في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وليكون هذا رادعا عن أنه شخص يجي يفتري ويكذب الحديث على رسول الله. فالناس هيقولوا إذا عمر بن الخطاب عمل هذا الأمر مع واحد من كبار علماء الصحابة اللي هو أبو موسى الأشعري، فما رح يتجرأ حدا أنه يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. والعجيب والأعجب أنه بعضهم بيدعي أنه التمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وقبول أحاديث الرسول هي مدعاة لتفريق الأمة. الله أكبر، كيف بيكون التمسك بحديث الرسول والعمل بسنة الرسول وأخذ الأحاديث مدعاة لتفريق الأمة؟ بيقول لك لأنه هذه الأحاديث تولد منها اختلاف الفقهاء. يعني اختلاف رحمة، اختلاف رحمة، هذا منه اختلاف مضر، منه اختلاف شر، منه اختلاف مهلك. أو لك أنت لما عم تمنع الناس من أخذ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وتتبع سنة الرسول والعمل بسنة الرسول، ما عم تكون كمان أنت كما تدعي مفرقا للأمة؟ وبعضهم بيدعي أن السنة قديما لم يكتبها إلا العجم المتآمرون على الكتاب والسنة. والله عجيبة، مالك ابن أنس كان من العجم، الحميدي القرشي، أبو داود وغيرهم، إمام مسلم، غيرهم من العلماء الكبار كانوا من العجم. بعدين شو هالاتهام؟ العجم كان فيه من العجم من هن من كبار العلماء، وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا أنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. من أمتن كان أنه لمجرد أنه هو عجمي صارت منقصة ومذمي، وأنه هو متآمر على الإسلام وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعضهم لا يحسم الجدل بلك هو الرسول عليه الصلاة والسلام هيك علمنا. لحظة، الرسول علمنا أنه ما ناخد بسنة الرسول ونقتصر على القرآن؟ بعضهم شو بيقول لك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو أخبر أن السنة ستفشو، وما وافق القرآن فخذوه، وما خالف القرآن فاعرفوا أنه ليس عني. مش كأنه عم ترجع تستدل بالحديث لحتى تمنعنا أنه ناخد بالحديث؟ مش كأنه صار فيه ازدواجية معايير؟ إذا كنت ممن يأخذ بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام فخذ بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنه هذا الحديث من الأحاديث اللي أنت هربت منها وادعيت أنك ما رح تأخذ بالأحاديث لأنه في أحاديث موضوعة وفي أحاديث مردودة. هذا واحد من جملة الأحاديث الموضوعة المفترات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدي أسألك أسئلة. أنا بدي صلي، كيف بلاقي بالقرآن الكريم عدد ركعات كل صلاة؟ كيف بلاقي بالقرآن الكريم وقت دخول كل صلاة وخروج وقت كل صلاة ووقت الكراهة ووقت الفضيلة وقت الاختيار؟ كيف بلاقي أنا شو بدي أقول بالركوع وبالسجود؟ وما هي مبطلات الصلاة؟ ما هي شروط صحة الصلاة وشروط وجوب الصلاة وشروط قبول الصلاة؟ كيف تكون صلاة الجماعة؟ كيف تكون صلاة الجنازة؟ صلاة العيد، سجدة الشكر، سجدة التلاوة، صام رمضان، من أكل أو شرب ناسيا أفتني من القرآن، من جامع في رمضان هل يفطر أو لا يفطر أفتني من القرآن، الزكاة، ما هي الأموال التي تؤخذ منها الزكوات، ما هو النصاب أقل مقدار تجب فيه الزكاة، الحج كيف تكون التلبية، عدد الطواف، عدد السعي، عدد الرمي، وقت المبيت، مبيت بمزدلفة، المبيت بمنى. أسئلة كتير، أسئلة كتير، أسئلة كتير تطرح على الأشخاص الذين يمتنعون من الأخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ختاما، وهو من الأهم، بعض الأشخاص قد يسألك طب أنا كيف بقدر أضمن أنه بدي أخذ الأحاديث التي رويت عن واحد وعن اثنين وعن ثلاثة وعن أربعة من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، بينما القرآن روي عن عدد كبير كبير كبير كبير، بلغ عددا كبيرا، بلغ عددا كبيرا، بلغ عددا كبيرا، إلى أن وصلنا إلى يومنا هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام هو علمنا قبول الحديث ولو رواه واحد أو اثنان إذا كان الراوي ثقة. أليس الله تعالى أخبرنا في القرآن إذا جاءكم فاسق واحد

بنبأ فتبينوا تحققوا. لماذا قيد الله تعالى بالفاسق؟ أليس لأن العدل بخلاف الفاسق في الحكم؟ يعني إذا جاءك عادل، عدل ثقة صدوق مؤتمن بنبأ فلا تتبين، فاقبل خبره، اقبل كلامه، اقبل حديثه. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل لتعليم الناس أرسل علي بن أبي طالب، علي كان وحيدا، أرسل أبا ذر، أرسل معاذ بن جبل، أرسل أبا موسى الأشعري. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل عددا قليلا، كان يرسل الواحد ويرسل الاثنين ويرسل الثلاثة ليعلم الناس الدين. ثم إن الله تبارك وتعالى تعبدنا، كلفنا أن نقبل هذه الأحاديث وأن نعمل بها إذا عرفنا صدق هؤلاء الرجال الذين بلغونا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. كما أن القاضي عندما يقضي يعتمد على شهادة رجل وشهادة رجلين وشهادة ثلاثة وشهادة أربعة، مع أنه هذا عدد قليل، مع أنه عدد كتير كبير يحصل القطع والجزم بصدق كلامه وصدق المضمون، ومع ذلك القاضي يصدر حكم قوي أحيانا، حكم كتير كبير يبني حكمه على شهادة الشهود. وكذلك أمر الدين، سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام حفظ له القرآن وحفظت له السنة التي تشرح القرآن والتي تفسر القرآن والتي تؤيد القرآن. كن قرآنيا، كن متمسكا بالقرآن، عاملا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تكن رادا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما دام حديث رسول الله صحيحا. فإياك أن تحيد عن الحقيقة، لا تحد عن الحق.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هو جبرائيل من الشمس والأسمار والكوكب الزهراء بطلعتكم يا فاطمة الزهراء.

0: نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية السابعة من سورة المجادلة إلى الآية الثالثة من سورة الطلاق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض

حكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة

الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

كفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.

أولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني

تنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: Dear listeners, welcome back to the Gen Z podcast, a series where young Muslims navigate living a blessed life in the 21st century while still adhering to the traditional Islamic principles which bind us together. Before we begin, make sure to follow 2MFM on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. And if you want to listen back to episodes that you enjoyed or catch up on episodes that you have missed, you can find full episodes on both SoundCloud and Spotify at 2MFM.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه بعضا من الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ومما يدل على عظيم فضل المعوذات الثلاث أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتها صباحا ومساء لما فيها من أسرار ومعان عظيمة. فقد ثبت أن الرسول أمر الصحابي الجليل عبد الله بن خبيب رضي الله عنه بقوله: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات يكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

0: وعن السيدة الجليلة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى، أي إذا مرض، يقرأ على نفسه المعوذات، أي قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وينفث في يديه، ثم يمسح بيديه جسده الشريف.
1: يا خير من دعا وأصدق من لبى وأخلص من سعى

0: وأصدق من لبى وأخلص من سعى.
1: ما جاء في فضل سورة الإخلاص روى البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم أن رجلا قام من الليل فقرأ قل هو الله أحد السورة يرددها لا يزيد عليها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وذكر البخاري في كتاب الأذان في حديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبها، يعني قل هو الله أحد، أي سورة الإخلاص، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. وفي مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن.

وأما سبب نزولها أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبده. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صفة ربي.

واشتملت هذه السورة على اسمين من أسماء الله تعالى اللذين يدلان على الكمال، وهما الأحد والصمد. فأما الأحد قال بعض العلماء هو بمعنى الواحد الذي لا شريك له، وقال بعضهم الأحد هو الذي لا يقبل الانقسام، أي ليس جسما، لأن الجسم يقبل الانقسام عقلاً.

الله ليس جسما، والله تعالى منزه عن الجسمية والكيفية، كما ذكر الإمام أبو سليمان الخطابي في أعلام الحديث شرح البخاري، قال: فإن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلم أن ربنا عز وجل ليس بذي صورة ولا هيئة، فإن الصورة تقتضي الكيفية، وهي عن الله وعن صفاته منفية.

وأما الصمد فمعناه الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل شيء، فهو سبحانه مستغن عن كل ما سواه، مفتقر إليه كل ما عداه، لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى.

وللكلام عن بعض أذكار الصباح والمساء تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه، وإلى اللقاء.

0: يروى في فضل التوبة أن امرأة كان لها ولد مسرف على نفسه، وكانت تأمره بالخير وتنهاه عن الفحشاء والمنكر، وهو مصر على ما كان عليه. فحزنت أمه حزنا شديدا حيث مات على غير توبة، فتمنت أن تراه في المنام، فرأته وهو يعذب فازدادت عليه حزنا. فلما كان بعد مدة رأته وهو على هيئة حسنة في فرح وسرور، فسألته عن حاله وقالت له: يا ولدي، إني رأيتك تعذب، فبما نلت هذه المنزلة؟ فقال: يا أماه، اجتاز رجل مسرف على نفسه بالمقبرة التي أنا فيها، فنظر إلى القبور وتفكر في البعث والنشور، واعتبر بالموتى فبكى على زلته، وندم على خطيئته، وتاب إلى الله عز وجل، وعقد التوبة ألا يعود لمعاصيه. ففرحت بتوبته ملائكة السماء، وقرأ شيئا من القرآن، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم 20 مرة، وأهدى ثوابها لأهل المقبرة التي أنا فيها. فنالني من ذلك خير فغفر الله لي به، وحصل لي من الخير ما ترين. فاعلمي يا أماه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نور وتكفير للذنوب.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: نستمع معا لآيات بينات يتلوها علينا المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة البلد إلى آخر سورة الناس.

مَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد

يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

مهدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين،

باب ما يقول إذا أراد دخول المسجد وعند الخروج منه. روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، واللفظ لمسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. باب القول عند الانتهاء إلى الصف. روى النسائي في السنن وعمل اليوم والليلة، والطبراني في الدعوات، والحاكم في المستدرك عن سعد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الصف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقال حين انتهى إلى الصف: اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: من المتكلم؟ يعني آنفا. قال: أنا يا رسول الله. قال: إذن يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله عز وجل. قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. باب ما يقول إذا سمع الأذان أو الإقامة. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وروى مسلم في صحيحه وغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. وروى البخاري في صحيحه وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وروى أبو داود في سننه وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم: وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة.

0: إن لعلم الحديث أهمية كبيرة وفضلاً كبيراً، وقد اعتنى العلماء به وأقبلوا عليه بالحفظ والتدوين والتدريس والإقراء والشرح والتعليق. ولأهمية ذلك يسر إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو أن تقدم محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي من سلسلة محاضرات في شرح أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. نبدأ اليوم معكم في قراءة هذا الكتيب مختصر شعب الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين محمد المبعوث إلى الخلق أجمعين، وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وأمته المتقين وأزواجه أمهات المؤمنين. وبعد، فقد تكرر من سيدنا ومولانا نادر بلاده وناصح عباده وعلامة زمانه وأعجوبة أوانه شمس الملة والدين محمد بن القاسم بن أبي البدر ابن المليحي المزي الفقيه المحدث الواعظ، أدام الله توفيقه وجعل السعادتين صاحبه ورفيقه، عدة مكتوبات من واسطة إلى بغداد في السؤال عن عدد شعب الإيمان، حيث ورد في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها أو فأرفعها أو فأفضلها على اختلاف الروايات قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وأنه بصدد إحاطة علمه بتفصيلها عددا، وتأخر الجواب لأسباب وعوارض. فحين طال الزمان وكثر التكرار أحضر كتاب شعب الإيمان للإمام الحافظ الفقيه أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 6 مجلدات لنقلها بذاتها. قال: فوجدتها متفرقة في جميعها، لم يجمعها أولا في الخطبة ولا في المجلد الأول، ثم اعتنى بتفاصيل شروحها، لكن فرقها في جميع الكتاب، فدعته الضرورة إلى أن يجمعها من مجموعها ويجعلها مختصرة كرؤوس المسائل، ويقنع باستدلال آية من كتاب الله أو بحديث من أصح ما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما زاد في بعض الشعب آية أو آيات أو حديثا أو كلمات أو حكاية أو حكايات أو بيتا أو أبياتا لم يذكرها، وقد بوبها 77 بابا. قال: أنبأنا بجميعها وجميع الكتاب المنقول هذا منه جماعة، منهم الشيخ العالم مسند العراقي رشيد الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمر المقرئ البغدادي بها، والقاضي تقي الدين أبو الفضل سليمان بن حمزة بن أحمد المقدسي من دمشق. قالوا جميعا: أنبأ الشيوخ الرواة أبو محمد الأنجب بن أبي السعادات بن محمد بن عبد الرحمن الجامي، وأبو العباس أحمد بن يعقوب بن عبد الله المارستاني، وأبو القاسم علي بن الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. قالوا جميعا: أنبأ أبو حفص عمر بن أحمد بن عمر الزنجاني في صفر 62. قال: أخبرني الشيخ أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، قال: أخبرني جدي الإمام أبو بكر. قال: وأخبرناها عاليا عددا مسند الوقت أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي إجازة عامة إن لم يكن خاصة. قال: أخبرنا حافظ بغداد أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، ومفتي خراسان أبو سعد عبد الله بن أحمد بن عمر الصفار النيسابوري إجازة خاصة. قالا: أنبأنا أبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي وجماعة. قالوا: أنبأنا الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمة الله عليهم أجمعين. قال: الأول: الإيمان بالله عز وجل لقوله تعالى: والمؤمنون كل آمن بالله، ولقوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صحيح مسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. الثاني: الإيمان برسل الله عز وجل صلى الله عليهم أجمعين وسلم لقوله تعالى: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين في سؤال مكتوب عندكم جبرائيل بصح جبرائيل وجبرائيل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الثالث الإيمان بالملائكة للآية والحديث المذكورين. الرابع الإيمان بالقرآن وجميع الكتب المنزلة قبله لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وللآية والحديث المذكورين أيضا. من أعظم أمور الإيمان الإيمان بالله تعالى والإيمان برسول الله والإيمان بالملائكة الكرام والإيمان بالكتب والإيمان بالقدر خيره وشره وباليوم الآخر. الخامس الإيمان بأن القدر خيره وشره من الله عز وجل لقوله تعالى قل كل من عند الله، ولحديث أبي هريرة في الصحيحين احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. هذه القصة التي وردت في الحديث الشريف حصلت بعد وفاة سيدنا آدم وبعد وفاة سيدنا موسى عليهما السلام. وهنا قول سيدنا موسى عليه السلام لسيدنا آدم خيبتنا وأخرجتنا من الجنة لم يكن على سبيل العتاب ولا على سبيل التوبيخ ولا على سبيل الملامة، إنما على سبيل المباسطة، والمباسطة هي المزاح الخفيف. لا يجوز أن يعتقد بأن نبيا يسفه نبيا آخر، فالنبي هنا عليه الصلاة والسلام قال فحج آدم موسى، وسيدنا آدم قدر الله عليه في الأزل أن يأكل من تلك الشجرة فأكل منها فكانت سببا لخروجه من الجنة. وفي ذلك دلالة على أنه يجوز في حق الأنبياء المعصية الصغيرة التي ليس فيها خسة ودناءة، أما الكفر والكبائر وصغائر الخسة هذه مستحيل على الأنبياء أن يقعوا بها. أما المعصية الصغيرة التي حصلت من سيدنا آدم من أكله للشجرة لم تكن كبيرة ولم تكن صغيرة فيها خسة ودناءة، إنما كانت صغيرة ليست فيها خسة ولا دناءة، وتاب منها سيدنا آدم فورا. قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لكن الأنبياء الكرام يتوبون منها فورا قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم، فما حصل من سيدنا آدم أو ما حصل من سيدنا داود عليه السلام هذه المعاصي الصغيرة لم تكن فيها خسة ولا دناءة ولم تكن من قبيل الكبائر. وهنا قوله وخط لك التوراة بيده ليس المراد باليد الجارحة لاستحالتها على الله تعالى. كلمة اليد في اللغة العربية لها عدة معان، تأتي بمعنى العهد كما أخبر الله تعالى في القرآن: يد الله فوق أيديهم، أي عهد الله. هؤلاء الصحابة كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصافحة باليد. الرجال كانوا يصافحون رسول الله باليد، يبايعونه بالمصافحة. فأنزل الله تعالى قوله: يد الله فوق أيديهم. واليد تأتي بمعنى القوة، كما في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. وتأتي بمعان أخرى، فلا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى موصوف بجارحة كالإنسان، فمن نسب ذلك إلى الله تعالى فهذا ما عبد الله تعالى. من اعتقد أن الله تعالى له يد جارحة هذا ما عبد الله، هذا عبد شيئا تخيله في مخيلته وأوهامه فعبده. أما الله تعالى قال في حق نفسه: ليس كمثله شيء. أما الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه فهي عديدة، وهي 104 كتب، أشهرها القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. وهناك 50 كتابا أنزل على سيدنا شيث ابن نبي الله آدم عليه السلام، و30 كتابا أنزل على نبي الله إدريس عليه السلام، و10 كتب أنزلت على سيدنا موسى غير التوراة، و10 كتب أنزلت على سيدنا إبراهيم عليه السلام، فيكون المجموع 104 كتب. القرآن الكريم باللغة العربية، وأما الإنجيل فقد نزل على سيدنا عيسى عليه السلام باللغة السريانية، وأما التوراة فأنزلت على سيدنا موسى عليه السلام باللغة العبرية، وأما الزبور فقد أنزل على نبي الله داود عليه السلام، وقد اختلف فيه هل هو بالعبرية أم بالسريانية. قوله عليه الصلاة والسلام: قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة، المعنى كتابة ذلك، وليس المراد به التقدير الأزلية، فإن صفات الله تعالى أزلية بأزلية الذات. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء إلى آخر ذلك. لا يجوز اعتقاد أن تقدير الله تعالى يطرأ عليه تحول أو تبدل. تقدير الله تعالى أزلي، الله أزلي وصفاته أزلية، فكل ما قدره الله تعالى قدره في الأزل. الله تعالى لا يجري عليه زمان ولا على صفاته، لذلك اقتضى التوضيح. اللوح المحفوظ كتب فيه بكل اللغات، وكتب فيه ما يحصل معنا وفي الدنيا بالتفصيل، كل شيء، حتى لو رفعت يدك إلى رأسك وأنزلتها هذا مسجل في اللوح المحفوظ، كل شيء مسجل في اللوح المحفوظ. أما ما يحصل من نعيم أهل الجنة ومن عذاب أهل النار في الآخرة فقد كتب بالإجمال، لم يكتب بالتفصيل، كتب بالإجمال، لأن حياة أهل الجنة باقية ليست فانية، أهل الجنة يبقون فيها من غير انتهاء لحياتهم، لا نهاية لحياتهم، وعذاب أهل النار لا نهاية له، يعذبون ويعذبون إلى ما لا نهاية. قال: وبالإسناد المذكور أنشدنا الإمام أبو بكر البيهقي قال أنشدني أبو الفوارس جنيد بن أحمد الطبري قال العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسوم والخير أجمع فيما اختار خالقنا وفي اختيار سواه اللوم والشوم. الإيمان باليوم الآخر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفس محمد بيده، يعني النبي يحلف بالله تعالى والذي نفس محمد بيده لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما لا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه لا يسقيه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته من تحتها وقد رفع أكلته وقد رفع أكلته يعني لقمته إلى فيه إلى فمه يعني لا يطعمها. الحديث يطعم يعني يأكل، لذلك من تعلم الشرع لا يستعمل هذه العبارة في غير موضعها. العاميين بيقولوا للناس الله يطعمك حجة، يطعم يعني يأكل، هذه العبارة فاسدة، إنما يقال له الله يرزقك حجة. لو استعمل عبارة يطعم ما في ضرر، الله يطعمك ما في ضرر، أما يطعم يعني يأكل، بس لو أبدل الفتحة بالضمة لسلمة. قال السابع الإيمان بالبعث بعد الموت، لقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا.

جبريل عليه السلام لما أتى سيدنا جبريل متشكلا بصورة رجل، وكان من جملة الحضور عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصار يسأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام. وكلما سأل وأجاب النبي يقول: صدقت. فقال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. وجبريل عليه السلام يعلم الإجابات كما أن النبي يعلم الإجابات، لكنه كان يسأل النبي لتعليم الصحابة، وليس معنى ذلك أن الصحابة ما كانوا يعلمون الإيمان، إنما هذا على مزيد التأكيد، على مزيد التأكيد ليرسخ في الأذهان. قال الثامن: الإيمان بحشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم إلى الموقف، لقوله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم: يقوم الناس يوم القيامة لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. الرشح هو العرق، وهذا من جملة أهوال يوم القيامة. بعض الناس يغرقون في عرقهم، منهم من يصل به العرق إلى منتصف جسده، ومنهم من يصل به العرق إلى كتفيه، ومنهم من يلجمه العرق. وهذا العرق عندما يسيل من بعض الناس يوم القيامة لا يجري على الأرض، إنما يحيط به، أي يحيط بصاحبه، من غير أن يجري ويسيل على الأرض، يحيط بصاحبه. منهم من يغرق في عرقه، وهذا من شدة أهوال ذلك اليوم. عندما تدنو الشمس، تقترب الشمس من رؤوس العباد، حتى ما يكون بينها وبينهم إلا مسافة قصيرة قالوا كذراع. الشمس اليوم بعيدة عنا آلاف الأميال، فكيف يوم القيامة عندما تدنو من رؤوس العباد؟ الأتقياء يكونون في أمان، يكونون في ظل العرش، لا يتعرضون لهذا. نسأل الله تعالى أن يظلنا في ظل العرش. التاسع: الإيمان بأن دار المؤمنين ومأواهم الجنة، ودار الكافرين ومأواهم النار، لقوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك

أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الإباضية والذين هم فرقة من الخوارج استدلوا بها على زعمهم على أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في نار جهنم، وهذه الآية تتكلم عن الكافر لا تتكلم عن المسلم الذي ارتكب كبيرة. الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية دليل على أن من ارتكب كبيرة ومات عليها من غير توبة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وأدخله الجنة من غير عذاب. أما هؤلاء الخوارج كفروا مرتكب الكبيرة، قالوا كل من ارتكب كبيرة فهو كافر مخلد في نار جهنم.

0: هناك فرق بين ارتكاب الكبيرة وبين استحلالها. مثلا شخص كان يشرب الخمر مع اعتقاده بأن شرب الخمر حرام، هل هذا يكفر؟ الجواب لا يكفر. قال أهل السنة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، أما إن ارتكبه من غير استحلال لا يكفر، لا يقال له أنت خرجت من دين الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد: إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا: وما وقوع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. لا يغفر، لام عليها فتحة، لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. فلما سألوا قالوا: وما وقوع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. فإن مات على الشرك فهذا لا يغفر له، أما من مات على الإيمان ولو أقل الإيمان، أما إن خسر الأصل فليس بمسلم عند الله تعالى. الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. لكن قد تقرؤون عبارة في كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أي أصل الإيمان، لأنه إن نقص صار هذا الإنسان كافرا. عرفنا كيف؟ فإذا قرأت العبارة في كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يعني أصل الإيمان، أصل الإيمان لا ينقص، لأنه إن نقص شو بيصير الإنسان؟ كافر. أما قول غيره يعني الجمهور: الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، اللي بيكون مؤدي للواجبات مجتنب للمحرمات هل يكون مثل الذي يقع في المحرمات؟ طبعا لا، هيكون في فرق، هيكون في فرق بين الذي هو من أهل التقى وبين الذي هو من أهل المعصية. قال: ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى إليه يوم القيامة. ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الحافظ السيوطي أنه ما من يوم يمر على القبر إلا وقال فيه: أنا بيت الوحدة، أنا بيت الغربة، أنا بيت الدود، أنا بيت التراب. فإذا دفن الميت المؤمن قال القبر له: مرحبا بك وأهلا، أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، وإذ وليتك فسترى صنيعي بك. فيتسع له القبر وينور بنور مد البصر، يرى مقعده من الجنة وهو في قبره. أما إذا دفن الكافر يقول له القبر: لا مرحبا بك ولا أهلا، أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، وإذ وليتك فسترى صنيعي بك. فيلتئم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه. شو يعني تختلف أضلاعه؟ تدخل عظام الجهة اليمنى في عظام الجهة اليسرى. ثم يقيض له 70 تنينا، التنين أكبر نوع من الحياة، فيخدشنه وينهشنه. وهذا التنين كما جاء في الحديث: لو أن تنينا نفخ في الدنيا ما أنبتت شيئا إلى يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. فنسأله تعالى أن يجعل قبورنا من رياض الجنة. قال العاشر: الإيمان بوجوب محبة الله عز وجل لقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولحديث أنس بن مالك في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن توقد له نار فيقذف فيها. أما قوله تعالى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فمعنى ذلك إنك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تهدي من أحببت أي من أحببت له الإيمان، ليس معنى ذلك من أحببته محبة قلبية. وهذه الآية نزلت في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يحب لعمه أن يؤمن بالله، وكان يكلمه ويقول له: قلها يا عم ولو في أذني أشهد لك بها عند الله. الله لم يشأ له الإيمان، فلما مات جاء علي ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال له النبي: اذهب فواره، أي ادفنه. هو دافع عن النبي وكان يحب النبي عليه الصلاة والسلام ورعاه وناصره، لكنه لم يؤمن به فمات على غير الإيمان. فأنزل الله تعالى قوله: إنك أي يا محمد لا تهدي، أي لا تخلق الهداية في قلوب من أحببت لهم ذلك. كان النبي يحب لعمه أن يدخل في الإسلام، لكن الله تعالى مشيئته نافذة، ما شاء الله تعالى لأبي طالب أن يدخل في الإسلام. فقال الله تعالى مخاطبا نبيه: إنك أي يا محمد لا تهدي من أحببت، لا تخلق الهداية في قلوب من أحببت لهم ذلك، ولكن الله يهدي من يشاء. فمن شاء الله له الإيمان سيؤمن، سيدخل في الإسلام. قال: وبه أنبأنا البيهقي قال: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا نصر الطوسي يقول: سمعت جعفرا الخلدي بتسكين اللام يقول: سمعت الجنيد يقول: قال رجل لسري السقطي: كيف أنت؟ فأنشأ يقول: من لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدر كيف تفتت الأكباد. قال: وبه أنبأنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت أبا نصر محمد بن محمد بن إسماعيل قال: سمعت أبا القاسم الشيرازي الواعظ قال: سمعت أبا دجانة يقول: كانت رابعة العدوية إذا غلب عليها حال الحب تقول. وهذه كانت في أيام الإمام مالك ابن أنس، رابعة العدوية إن كنتم تسمعون بها، كانت ولية من الوليات. وليس كما يصور لكم البعض، إنما كانت صالحة زاهدة ولية. مرة أرادت أن تذهب إلى الحج وكانت فقيرة لم يكن لها مال، فجاءت إلى رجل غني يملك المال وعنده النوق وعنده الجياد، فقالت: أعطني ما أذهب به إلى الحج، وهي أرادت أن يعطيها جملا أو حصانا تركبه وتذهب به إلى الحج. فظن هذا الرجل الغني ظن بأنها تريد المال، فوضع يده في جيبه وأخرج لها بعض الدنانير والدراهم ظنا منه بأنها تريد المال، فقالت له رضي الله عنها: أنا ما أردت هذا. ثم قالت له: أنت تأتي به من الجيب، يعني إن أردت المال تضع يدك في الجيب فتخرج النقود، وأنا أأتي به من الغيب. وعملت هكذا وأرجعت يدها مليئة بالنقود. هذه من جملة كراماتها رضي الله عنها. فكانت تقول: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في الفعال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الحادي عشر: الإيمان بوجوب الخوف من الله عز وجل لقوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشون وإياي فارهبون وهم من خشيته مشفقون ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ولمن خاف مقام ربه جنتان ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولحديث أنس رضي الله عنه فيهما: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. معنى الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة أن الله تبارك وتعالى قد يغفر لبعض عباده المؤمنين الكبيرة بالتصدق بنصف تمرة واحدة، قد يعتقه الله تعالى من النار التي استحق دخولها بكبيرة من الكبائر ارتكبها. وليس معنى ذلك أن كل من تصدق بنصف تمرة يغفر الله له الكبيرة، إنما هذه من باب الخصائص التي يخص الله تعالى بها من يشاء من عباده. اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة، يعني لا تبخل على نفسك من التصدق أخي ولو بالقليل، فإن المنع من التصدق أقل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تستقل العمل القليل ولا تستصغر الذنب، لا تقل هذه معصية صغيرة أتوب منها إن شاء الله، أعمل الحسنات وأتوب منها أعوض، لا تدري قد يختم لك وأنت تعمل المعصية فيكون آخر ما عملت المعصية، فإياك والمعصية. ولا تستقل التصدق بالقليل فتكون فوت على نفسك الأجر. ويروى أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنهم من يقول يروى عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه مرة دخل المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. فأسمعه الله تعالى أصواتهم فقالوا: وعليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال: أخباركم أم أخبارنا؟ فقالوا: بل أخباركم يا أمير المؤمنين. فقال لهم: أما أموالكم فقد أخذها غيركم، وأما دوركم فقد سكنها غيركم، وأما نساؤكم فقد تزوجن بغيركم. قالوا: ما أنفقناه فقد وجدناه، وما خلفناه فقد خسرناه. ما أنفقناه فقد وجدناه، وجدنا ثوابه، وما خلفناه فقد خسرناه. سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه لما نزلت الآية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كان عنده أرض اسمها بيرحاء وفيها بئر ماء، يأتي النبي إليها ويشرب من مائها. فلما نزلت هذه الآية قال: بيرحاء هي أحب أموالي إلي، فتصدق بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في الأقربين، يعني إشارة أنه أن يبقي شيء من أمواله للورثة حتى لا يكون عالة على الناس، ولكن كمان هو ما ينسى نفسه، يعني أن يتصدق لآخرته ويتبرع حيث يجد من أبواب الخير. والحديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وعاتب رجل بعض إخوانه على طول بكائه فبكى ثم قال: بكيت على الذنوب لعظم جرمي، وحق لكل من يعصي البكاء، ولو كان البكاء يرد همي لأسعدت الدموع مع اندماء. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هذا الخليفة الراشد الذي كان من بني أمية، لا يجف فوه من هذا البيت، فمه يعني: ولا خير في عيش امرئ لم يكن له من الله في دار القرار نصيب. وسمع أبو الفتح البغدادي هاتفا يهتف بالشونيزية، الهاتف يعني سمع صوتا من غير أن يرى صاحب الصوت، اسمه هاتف. فسمع صوتا هاتفا يهتف بالشونيزية، وهي مقبرة للصالحين في بغداد: وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في أي المحلين تنزل. فذهب عنه النوم. سبحان الله. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وحسن العمل والختام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوفنا وأنت راض عنا، واختم لنا بالحسنى على نية القبول والتوفيق. نقرأ الفاتحة ثم نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي، شرح فيها أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله.

0: إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.
1: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق،

العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الذرة النباتية،
3: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم أينما كنتم، ويسر أموركم، وغفر لكم ذنوبكم، وثبتكم المولى عز وجل على الخير والهدى وعلى ملة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، وبالقرآن إماما. اللهم يا ربنا انصرنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وانصر أهلنا في غزة وفلسطين والسودان، وانصر أمتنا يا رب العالمين، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، وبعبادك لطيف خبير. نكمل في شعب الإيمان في حديثنا عن التوكل على الله، وكنا قد بينا معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى، وبينا أن من توكل على الله فهو حسبه كما ذكر الله في كتابه الكريم. ولا بد لكل مؤمن أن يكون على اليقين بهذا الأمر، وكلما زاد التوكل في قلب الإنسان زادت راحته واطمأن قلبه. واليوم كثير من الناس يقولون هذه الكلمة العظيمة، حسبي الله ونعم الوكيل، لكن كثير من الناس لا يعلمون معناها. والله عز وجل هو الذي قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه الآية تكفينا لبيان أهمية التوكل على الله. يعني إياك أن تأكل الحرام إذا ضاق بك الحال، وتأكد أن من توكل على الله لجأ إلى الحلال. يعني ما حيركب إن واحد يقول أنا توكلت على الله ومع ذلك يقع فيما حرم الله، هذا ليس توكلا على الله. التوكل على الله هو الاعتماد على الله، فبالتالي يلتزم الإنسان بما أمره به المولى سبحانه وتعالى، ويعتمد على الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في أمر الرزق والسلامة وغيرهما. فقد تجد بعض الناس من يقول أنا متوكل على الله، بلسانه يقول ذلك، وتراه يأكل الحرام ويأكل الربا ولا يصبر إذا نزلت به مصيبة. فهؤلاء امتحنوا ولكنهم لم ينجحوا بالامتحان، لأن البلاء الذي ينزل بالعبد هو امتحان، هو امتحان، والدنيا دار البلاء. يعني بيستغرب بعض الناس، بيقول لك ليش أنا، وكأنه يعني يظن أنه لا أحد في هذه الدنيا يبتلى إلا هو. هاي العبارة إذا بتنتبهوا تسمعوها كثير من الناس، بيقول لك ليش أنا، ليش يصير فيه هيك. طب أنت ما عم بتشوف مثلا أنه عادة الناس يبتلوا، البلاء ما بنزل بس عليك؟ وإذا نظرت إلى البلاء أنه امتحان أعانك ذلك على الصبر، وإذا تفكرت بأن من صبر على البلاء كان ذلك تكفيرا لذنوبه أو رفعا لدرجاته صرت أقوى على التحمل. بالتالي بده الواحد دائما يتفكر بهالموضوع، أنه الدنيا دار بلاء، نحن لسنا في الجنة، هذه الدنيا، والإنسان معرض فيها
للبلاء، والعاقبة لمن صبر، العاقبة لمن اتقى وصبر وثبت على الحق والهدى وعلى ما أمره به المولى سبحانه وتعالى. فمن أراد النجاة لابد أن يلتزم بالأحكام التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه وألزمه بها، وأن يلجأ إلى رب العالمين إذا ألمت به ملمة، وألا يسلك طريق الحرام مهما ضاق به الحال، مهما ضاق به الحال. وإلا إن لم يفعل ذلك فلا يقال عنه صبرا. كيف يكون اسمه من الصابرين إذا ما تحمل ولجأ إلى ما حرم الله ثم قال أنا مضطر؟ هذا ما اسمه اضطرار. الاضطرار معروف شو هو، ومعروف شو الأشياء اللي أجيز لنا أن نفعلها في حالة الاضطرار، حتى ما الواحد هو يصدر الأحكام من تلقاء نفسه، وهو يبرر لنفسه الوقوع في الحرام. يعني المصيبة مرات بتصير مصيبتين، في ناس توقع بالحرام مصيبة هاي، وهو معترف إنه أنا غلطت، أنا وقعت فيما حرم الله وعلي أن أتوب. لكن مثل ما بتلاحظوا اليوم في ناس بتوقع بالحرام وبقول لك بصير بده يقنع فيك إنه أصلا هذا مش حرام. طب ما أنت وقعت بالحرام يا أخي، استغفر وتوب. أما ما تقعد تبرر، تريد أن تجعل الحرام حلالا، اعترف بأنه هذا حرام، لأنه هاي بتصير مصيبة كبيرة. بعض الناس اليوم ما بده يعترف أنه هو وقع في الحرام، فيريد أن يبرر لنفسه فيجعل الحرام حلالا، ويجعل البلاء الذي نزل به والمصيبة التي حلت عليه أجازت له أن يفعل الحرام. طب وين راح الصبر؟ مسألة الاضطرار، كيف واحد مثلا قطع بالصحراء فيش أكل فيش شرب وراح يموت من الجوع ولم يجد طعاما حلالا، فأكل شيئا في الأصل هو محرم، لكن أجيز له لأجل أن يبقى حيا، أن يأكل منه القدر الذي يبقيه حيا وليس إلى حد الشبع. هاي مسألة مختلفة. المشكلة عند بعض الناس اليوم صاروا هم يقيسوا، هو صار عم بيحلل من تلقاء نفسه وبيعطي الأحكام بناء على ذلك، وبده يحل الربا بدعوى إنه والله أنا في عندي حالة اضطرار، فبيعاملها مثل نفس المعاملة اللي هي كيف لو انقطعت بالصحراء وما لقيت أكل. وعلى ذلك فقس أشياء كثيرة قاسوها على حكم، لكن هم أعطوا أحكاما من عند أنفسهم، فهؤلاء ماذا سيقولون يوم القيامة؟ كيف الواحد بيتجرأ أنه يعطي حكم من عنده ويحلل ما حرم الله؟ هذا أمر خطير جدا وفي غاية الخطورة، في غاية الخطورة. رحم الله الصديق رضي الله عنه أبو بكر، بعد ما بايعه الناس بالخلافة حمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال في خطبته المشهورة، قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. ثم قال: لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. فالفيصل بهذا الأمر أن الإنسان يكون ملتزم بأحكام الله، بالأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى. اليوم عم بيطلع بعض الناس
والبعض من هؤلاء من يدعي المشيخة فيحل ما حرم الله ويدعي أنه توصل إلى فهم النصوص من تلقاء نفسه وأنه توصل إلى شيء خالف به الأمة والعجيب بالموضوع أنه بتلاقي في ناس عم تتبعوا، وهي اللي عم نشوفه خاصة بزمننا هذا اليوم. يعني صار الواحد يشوف كثير وقليل مع انتشار السوشيال ميديا، بيطلع لك واحد مش معروف مين هو فعم بيهدم أشياء متفق عليها ومجمع عليها ومعروف حكمها في الدين، بيطلع بيقول لك لا هاي مش هيك. يعني لدرجة الربا طلع ناس وحلوا الخمر طلع ناس بلفات. طبعا هذولا أكيد اللي بيعرف أنه هذولا يعني مزيفين وهذولا خطيرين وهذول لا عبرة بهم، وما مطلوب الواحد أنه يتأثر بكلامهم. طلعوا قالوا بقول لك ما في نص يدل على التحريم، طبعا كذب هذا الكلام. حتى لدرجة الزنا، اليوم أنا مثلا في بعض الأشخاص بيبعثوا لي أنه كلامه مقنع، وبكون واحد شيطان من شياطين الإنس، وأنا أعرف أشخاصا صاروا يتبعونهم وكثير من الناس اتبعوهم وللأسف الشديد. بقول لك لوين وصلت فيهم الجرأة. الزنا اللي هو يعني فيش ولا مسلم ما بيعرف أنه حرام، طلعوا وقالوا لا، مش حرام. يعني هو بقول لك إذا كان برضاه ورضاها فهذا حلال والعياذ بالله، إلى هذا الحد. ووجدت أناسا صاروا يناقشون في هذه المسألة أنه والله كلامه مقنع. هذا بسبب الجهل والبعد عن الدين، رأوا أن كلام هؤلاء مقنع. مصيبة من المصائب. فهنا بيكون الإنسان طلع عن الخط. ونحن دائما ندعو الله سبحانه وتعالى، ونحن نقرأ سورة الفاتحة في كل صلاة، اهدنا الصراط المستقيم، أسأل الله أن يثبتنا على الصراط المستقيم. في ناس بتلاقيه بعد فترة من حياته انحرف عن الصراط وصار يحمل أفكارا عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا أمر في غاية الخطورة، واللي بيثبت ترى على الأحكام الشرعية ويتوكل على الله هذا يصل بإذن الله إلى أعلى المراتب. هنالك أسرار لا يظهرها الله عز وجل إلا لمن صار حبيبا له، هذا أمر يعني معروف. من صار حبيبا لله وليا لله كشف الله له أمورا، هذا بسبب إيه؟ بسبب التقوى. ومن تعلم علم الدين الواجب والتزم بشرع الله وأدى الواجبات واجتنب المحرمات وداوم ولو على نافلة، هذا إن شاء الله يصير من أولياء الله مع الثبات والاستمرار، بشرط أن يتعلم ما فرض الله عليه وأن يعمل بشرع الله فيؤدي الواجبات، يجتنب المحرمات، ويداوم ولو على نافلة. ومن صار حبيبا لله لا ينقلب عدوا لله، لكن لا بد أن يسلك هذا الطريق، طريق الاستقامة، مثل ما قالوا الاستقامة عين الكرامة، والله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، فهذا الطريق لا بد أن يسلك بهذه الطريقة، وإلا لن يصل الإنسان إلى
إلى هذه المرتبة وهذه الدرجة بغير ما ذكرنا، بغير ما ذكرنا. فنحن عندما نقول نحن نتوكل على الله، لابد أن نكون على فهم لمعنى التوكل على الله، وعلى تطبيق لمعنى التوكل على الله. عندما نقول حسبي الله، عندما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، بنكون فاهمين هذا المعنى العظيم في هذا الذكر العظيم المبارك. اليوم مع الأسف الشديد، هذا نوع من أنواع الذكر طبعا، مع الأسف اليوم في بعض الناس إذا سمعك بتقول حسبي الله ونعم الوكيل، شو بيقول لك؟ بيقول لك خير، شو فيه؟ إيش فيه؟ إيش فيه؟ عم بقول حسبي الله ونعم الوكيل، بقول لك ما أنا عارف، بس ليش بتحسبن؟ شو صاير معك؟ وإلا يكون مصاير، طب أنا عندي ورد بقول حسبي الله ونعم الوكيل، وين المشكلة؟ إلا يكون صاير معي إشي. زي ما بعض الناس اليوم إذا بتحط على إذاعة القرآن الكريم، إذا بتسمع قرآن كريم، إذا بتشغل قرآن ببيتك، بيجوك بقول لك مين مات؟ مين مات؟ إيش؟ أنا يعني عم بسمع قرآن، عم بسمع قرآن. ارتبط عند كثير من الناس أنه لا يوضع القرآن إلا إذا كان هناك عزاء، إذا حصلت حالة وفاة. ليش ارتبط عندهم هذا الموضوع؟ لأنهم لا يستمعون إلى القرآن، فصار عندهم يعني يطبقون عليك ما يطبقونه على أنفسهم، بأنهم لا يضعون القرآن إلا إذا حصلت حالة وفاة. عشان هيك بيجي بيسألك مين مات، وهو إذا واحد قاهره وظالمه وكذا بيقول لك حسبي الله ونعم الوكيل، وإلا لم يقل هذا النوع من الذكر. طب أنا مش زيك، أنا بقول هذا النوع من الذكر، فأقول حسبي الله ونعم الوكيل. حتى البعض إذا قلت أمامه حسبي الله ونعم الوكيل بيعتبرها وكأنك سبيته، وكأنك سبيته، بقول لك لا يا زلمة، مالك بتحسبن علي؟ شو اللي مالك بتحسبن؟ إيش فيه؟ أنا قلت حسبي الله ونعم الوكيل، لا هي مسبة ولا هي ولا غلطت فيك ولا دعيت عليك. يعني حتى لو قلت في وجه الظالم مثلا أو من أذاك حسبي الله ونعم الوكيل، هذه ليست مسبة. شو يعني حسبي الله ونعم الوكيل؟ يعني الله يكفيني ما أهمني، وهو نعم الموكول إليه الأمر، هذا معنى حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله، حسبي الله، أي الله يكفيني ما أهمني، ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه الأمر هو الله، هذا معنى حسبي الله ونعم الوكيل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واحد كان من الأكابر، كان عنده توكل عجيب، توكل شديد على الله سبحانه وتعالى، هذا من شخصيات المعروفة العظيمة، اسمه الإمام أبو مسلم الخولاني. هذا كان من كبار الأولياء، كان من التابعين، كان من التابعين، هو كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه يعني، لكن لم يلتقي به صلى الله عليه وسلم، لذلك يعني لكونه لم يلتقي برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان في زمانه يعني لو أدرك جزءا من زمانه لكنه لم يرى الرسول، لا يقال عنه صحابي. هذا مرة ذهب ليجلب قمحا لزوجته لأجل أن تصنع له الخبز، وكان لا يملك من المال إلا درهما، فلقي في طريقه إنسانا فقيرا محتاجا، وهذا الفقير جاء إليه وقال له أعطني مما أعطاك الله. هو رأى أن حاجة هذا الفقير أشد من إيه؟ أشد من حاجته هو، فراح طلع الدرهم وأعطى إياه، هو حيلته وفتيلته زي ما بيقولوا، فأعطاه الدرهم
لا، بنظر بعض الناس بقول لك يا عمي لا، ما أنا لو محله ما بعمل هيك. هلأ ما هي على حسب أنت كيف تفكر. هو لما أعطاه الدرهم هو عنده يقين، عنده توكل، عنده يقين أنه الله عز وجل يكفيه. أنا ما فعلت ذلك إلا لله. فباليقين الذي عندي على حسب قوة يقينك سترى العجب. كيف قلنا بمسألة الدعاء فرق كبير بين لما، يعني بالعادة أغلب الناس إمتى بيلجأ لمرحلة أنه أنا بدي أريد أن أدعو الله؟ بعد ما تسكر كل الأبواب بوجهه، ويعني بده يجرب كل إشي، إذا ما زبطت فيش قدامي إلا الدعاء، ساعتها ألجأ إلى الدعاء. لا، إحنا ما بنعمل هيك. إحنا الدعاء نلجأ إلى دعاء الله سبحانه وتعالى بيقين. فرق كبير بين لما أنت تدعو الله عز وجل بيقين وبين إذا دعوت الله من غير يقين. بعض الناس يدعو، نعم يدعو، لكن هو يصرح بأنه بيقول لك أنا عارف حظي، أنا راح أدعي لكن عارف ما راح يصير مرادي. يعني بيقول لك أنا متأكد حتى لو دعيت ما راح يصير مرادي. وفي ناس يدعو الله وهو موقن بالإجابة. طب هذا اسمه دعاء وهذا اسمه دعاء، لكن والله شتان شتان. في ناس بيجرب كل الأسباب الدنيوية الأرضية، فإذا أغلقت جميع الأبواب في وجهه لجأ إلى الله. ليه؟ هذا كله بدل على قديش قوة اليقين عندك أو ضعف اليقين، كله له اعتبار. فأبو مسلم هو فقير، فأعطى هذا الفقير هالدرهم يلي معاه ثقة بالله أنه يرزقه، وبدل من أن يجلب القمح جلب جارة خشب وضعها على باب بيته ودق الباب وذهب وانصرف. زوجته فتحت الباب لقت كيس، رجع بعد فترة على البيت وجد إنه زوجته عامل خبز، فلما سألها قالت له، هو اللي دق الباب، قالت له دق الباب أو دق الباب أو دق الباب طارق، ففتحت الباب فلم أجد أحدا وجدت كيس قمح فصنعته خبزة. الله عز وجل قادر على كل شيء. لا، بيجيك واحد بيقول لك لا ما بتركب، عم بحسبها حسبة. الله على كل شيء قدير، الله عز وجل على كل شيء قدير، ولا بد أن يكون عندك يقين بقول الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. في ناس عايشين بهاي الحياة وترى هدول بيكونوا تعبانين جدا، عنده الأسباب لابد أن يحصل الشيء الذي اعتاد على حصوله، أنه واحد زائد واحد يساوي اثنين، هو واحد زائد واحد يساوي اثنين متفقين، بس قد يحصل ما لا يخطر على بالك. في بعض الأحيان قد تظن أنه كل الأبواب أغلقت في وجهك وما في حل، فإذ بالفرج يأتي، توفيق من الله، تيسير من الله، لأن الله هو الخالق وهو الرزاق. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب ربنا قال من حيث لا يحتسب، إذن لابد أن يكون عندك يقين بأن الله يكفيك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، تكفينا هذه الكلمة. والله عز وجل قال في كتابه الكريم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. انتبهوا، هذا مربوط كمان بإيمانك بالقدر،
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا دليل على أن كل شيء مقدر، كل شيء مقدر. والله يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، ما في شيء بيصير لا معك ولا معي ولا مع غيرنا، ولا يحصل شيء في هذا الكون من خير أو شر إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. كله مقدر من الله عز وجل. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. لذلك إذا نظرت في آيات القرآن الكريم زاد يقينك مع إيمانك بآيات الله، وهو الذي قال سبحانه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فما كتبه الله لابد أن يحصل، ما كتبه الله عز وجل أن يصيبنا لابد أن يصيبنا. فإذن لابد أن الواحد فينا يكون متوكل على الله في كل أموره مع أخذه بالأسباب كما بينا وشرحنا كثيرا. فالتوكل على الله هو نتيجة لمعرفة، يعني إذا عرفت الله عز وجل توكلت عليه، وأن عرف بأن الله عز وجل هو الخالق وأنه لا خالق إلا الله ولا نافع على الحقيقة إلا الله ولا ضار على الحقيقة إلا الله ولا رازق إلا الله وهو على كل شيء قدير، لم يسعه إلا إيه؟ إلا أن يتوكل على الله حق توكله، حق توكله. ويقول أنا اعتمادي على الله، اعتمادي الحقيقي على الله، خلص يعني لا يصيبني إلا ما كتب الله لي. وأصلا إذا إنسان اعتقد أن غير الله يخلق نفعا أو ضرا، هذا فسدت عقيدته. فبالتالي كل ما زاد يقينك كل ما ارتحت. هلا المقدر سوف يكون، لكن أنت سوف تشعر بفرق كبير وطمأنينة وسعادة في هذه الدنيا قبل الآخرة إذا كنت متوكلا على الله سبحانه وتعالى، إذا كنت متوكلا على الله. فبالتالي الإنسان بحاجة أن يدرب نفسه، مثل ما في أشياء عم تتدرب عليها في الدنيا حتى توصل لها، لابد أن تدرب نفسك على هذا الأمر لتصل إلى هذا التوكل وهذا اليقين، لتكون من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. هذه مفاتيح، لكن بعض الناس حتى وإن عرف هذا لا يطبقه، فيكون قد ضيع على نفسه خيرا عظيما. والدليل أنه إحنا منطلع منشوف أغلب الناس اليوم خايفين وقلقين ومرتعبين ومتوترين ومرات ممكن ينجلط ويمرض ويصير مع أشياء، كله بسبب القلق الزائد خوفا من أن يحصل معه كذا ومن أن يفقد كذا ومن أن يخسر كذا. وبالنهاية كلياتها أكثر الأشياء اللي الناس بتزعل عليها أشياء دنيوية، وما بزعل على ضياع الوقت وضياع الحسنات وارتكاب المحرمات مثل ما بيزعل على شيء دنيوي فاته. وعندما نقول شيء دنيوي مرات في كثير من الأحيان يكون مالا، اللي هو شو؟ اللي هو بتعوض، في شغلات بتتعوض، يعني في شغلات بتتعوض راحت منك. طب أي واحد فينا بيروح بيقول لك أنا راح عليه مصاري، تعال اسأل أي واحد
غالبا بيكون عليه مصاري، مقدر انه يصير معاه هيك. يعني الذي رزقك واعطاك ولم يكن عندك هذا المال سلب منك هذا المال لحكمة منه سبحانه وتعالى. مرات بيكون خير لإلك من حيث لا تدري، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. مرات أنت بتشوف في أشياء أنه ليش صار معي هيك، زعلان، وهو خير، مش أنه خلص تحمل، لا، هو خير. لما تفكر بهاي الطريقة أنت رح تختلف نفسيتك كلياتها. فتوكلوا على الله، توكلوا على الله وكفى بالله وكيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم حياتك قبل موتك، واغتنم شبابك قبل هرمك، واغتنم صحتك قبل مرضك. ففي هذا الحديث تحذير الناس من تضييع الأوقات بما لا ينفعهم في الآخرة، لأن الذي لا يبذل جهده في طاعة الله في حياته فقد فاته الخير ويبقى معه الندم، والذي لا يبذل جهده في أيام شبابه يعجز بعد ذلك عن كثير من الأعمال التي تنفعه في الآخرة فيندم. فلا ينبغي الاشتغال باللهو واللعب عما ينفع الإنسان في قبره وفي آخرته. خسار كبير أن يضيع الإنسان أوقاته في التلفزيون ونحو ذلك. هذا الوقت الذي يصرفه لهذا لو صرفه بطاعة من الطاعات، أو صرفه بالاستغفار لأبويه ولمن قبلهما من الأجداد والجدات، كان عمل خيرا كثيرا. أما الإكثار من النظر إلى التلفزيون وتعويد الأولاد على أن يمضوا على مثل هذا من اللهو، فإن ذلك عاقبته وخيمة. فإن هذا الولد بعد موت أبيه وأمه يشتغل بهذا بدل أن يشتغل بالاستغفار لوالديه وغيرهما ممن سبقه إلى البرزخ، فيكون ما وفى بحق أقاربه ووالديه، ويكون هؤلاء عودوا أولادهم على ترك هذه الخيرات التي تلحقهم بعد موتهم، بدل أن يعودوهم على قراءة القرآن ونحوها مما ينفعهم، فإنهم لو عودوهم على ذلك لنفع الأولاد أنفسهم ونفعوا أهاليهم. فهذه الخصلة أي الإكثار من حضور التلفزيون بئسة الخصلة، ينبغي التحرز منها. ومن شأن الأبوين وغيرهم من الأهالي أنهم ينتظرون ماذا يأتيهم من قبل أولادهم وأهاليهم من الهدايا بالاستغفار وإهداء ثواب القراءة ونحو ذلك، هم يتشوقون لهذا. فإذا كان الولد هكذا حاله يكون حرم والديه ما يشتاقون له. هذه غفلة شنيعة، فعلى الوالدين ألا يعودا أولادهما على استغراق النظر في التلفزيون، وإلا حرموهم من الإهداء لهما بعد موتهما. الولد لم يولد للتسلي في الدنيا فقط. بئس الآباء وبئس الأولاد الذين هذه حالتهم. الأب الذي يترك أولاده يستغرقون أوقات الفراغ في هذا الأمر، بئس الحالة حالته. لا يمكن الولد من ذلك إلا من القدر الذي بحيث إن منعوهم منه يذهبون إلى محل فيه شر أكبر، يسمح لهم بالقدر الذي يمنعهم من ذلك، لأن بعض الشر أهون من بعض. الأب والأم بعد الموت ينتظران هدايا تهدى لهما من أولادهما وغيرهما من الأقارب كذلك، لأنه هناك يعرف قدر هذه الهدايا، أهل القبور يعرفون قدرها. بئس الولد الذي يستغرق من أول المساء إلى أن ينام وهو يتفرج على التلفزيون ولا يذكر أهاليه الذين صاروا من أهل القبور بإرسال هدية لهم. أكثر الناس يربون الأولاد كتربية البقر، البقرة يرجى من حليبها المنفعة، وإن كانت ذكرا فأهل الحراثة ينتفعون به في حراستهم للزراعة. وهؤلاء كأن الأولاد لهم للتسلي، أفكارهم لآخرتهم ضعيفة. في الماضي الناس لما ينتهون من أعمالهم يذهبون إلى المسجد
يصلون المغرب ثم يستمعون إلى دروس علم الدين إلى العشاء، ثم يصلون العشاء ثم يذهبون إلى بيوتهم فيمكثون وقتا ثم ينامون. التجار لما يغلقون حوانيتهم هكذا كانوا يجمعون بين الدنيا والدين. أما اليوم أكثرهم نهارهم أكل وشرب وسعي للدنيا، ثم مساؤهم للنوم ولهذا اللهو. بئست الحالة هذه الحالة، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: التويم افن سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي،
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300-998-234 to learn more.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
6: Sponsoring 2MFM.
7: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وشرف وكرم على سيدنا محمد الحبيب المحبوب العظيم الجاه العالي القدر طه الأمين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين على ذريته وأهل بيته الميامين المكرمين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين البارات التقيات النقيات الطاهرات الصفيات وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. صباح الخير والمحبة، صباح الوجوه البشوشة والقلوب الطيبة، صباحكم سعادة وراحة بال ورضا من الرحمن إن شاء الله.

أحبابنا ومستمعينا الأعزاء، يسعد صباحكم ويطيب نهاركم إن شاء الله تعالى، وأهلا وسهلا فيكم بهالصباح الجميل من يوم السبت وبلقاء جديد من برنامجكم نغم الصباح معي أنا جهاد عبر إذاعة الجالية الإسلامية وعلى الموجة 92.1 FM وعبر موقعنا 2mfm.org والإذاعة الرقمية.

أحبابنا إن شاء الله تعالى بيكون هالصباح مليء بالخير والبركة، ونبدأه بابتسامة وكلمة طيبة ونية صافية، لأنه الإنسان أحبابنا الكرام مهما كانت عنده هموم بيبقى في أمل إن شاء الله تعالى.

لكل اللي انضموا لنا هلأ بنقول لهم أهلا وسهلا فيكم، نورتوا صباحنا بوجودكم، ولكل اللي هو عم يسمعنا هو بطريقه على شغله أو عم يحضر فطوره أو قاعد مع عائلته بنقول لهم يسعد لنا صباحكم والله يسعد قلوبكم إن شاء الله تعالى ويجعل يومكم مليء بالخير والعافية إن شاء الله.

ابقوا معنا مستمعينا الكرام حتى نبدأ معكم صباحنا بالمحبة والفائدة والكلمة الحلوة، ومثل ما عودناكم معكم ببرنامج نغم الصباح يكون صباح بيحلو بالكلمة وبيحلي فيكم أنتو كمان وبمحبتكم، صباحكم ذكر وطاعة ورضا إن شاء الله تعالى، وكل سبت وأنتو بألف خير إن شاء الله.

إذن مستمعينا الكرام، اليوم هو السبت 28 من ربيعنا الآخر من السنة الهجرية 1448 الموافق للعاشر من أكتوبر تشرين الأول من سنة 2026.

أذان الظهر لليوم بيدخل الساعة 12:46 دقيقة، أما أذان العصر في الساعة 24 دقيقة، أذان المغرب 7:06 دقائق، أما العشاء فالساعة 8:28 دقيقة. بالنسبة لأذان الفجر ليوم غد الأحد للحادي عشر من أكتوبر بيدخل الساعة 4:51 دقيقة، أما الشروق فالساعة 6:20 دقيقة.

صبح على الأخت روعة الخواجة وبقول لك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لي صباحك وبيسرني إنه تكوني معنا على السماع ويمكن مع فنجان القهوة، فبقول لك صحة وهنا. صبح كمان على الأخوة اللي مصبحين علينا من الصباح الباكر، الأخ حسين، أبو دنيا، الأخ ديب، والأخ مصطفى. بقلكم أهلا وسهلا فيكم ويسعد لنا صباحكم، ونتمنى تكونوا بعدكم معنا على السماع.

أحبابنا الكرام، أما بالنسبة لأحوال الطقس بيسدني لليوم وبكرة إن شاء الله تعالى، اليوم السبت وغدا الأحد، فالأجواء بيسدني وضواحيها متقلبة مع احتمال هطول، يعني مثل ما شايفين كمان زخات مطر هلأ بالصباح واحتمال حدوث عواصف رعدية، الله أعلم. بيتوقع أنه تخف فرص المطر خلال النهار، حسب ما ذكرين أنه يمكن تكون درجة الحرارة اليوم توصل ل 30 درجة مئوية. أما بالنسبة لطقس بكرة الأحد، طقس غائم جزئيا مع احتمال ضعيف لزخات مطر وإمكانية حدوث عاصفة رعدية بالمناطق الغربية بعد الظهر، فبتختلف درجات الحرارة شوي بسيدني، بين سيدني وضواحية، يعني مثل بانكستان وبقية الضواحي. فبكرة الأحد حسب ما ذكرين كمان ما في شتي، ولكن درجة الحرارة المنخفضة هي 17، المرتفعة حتوصل لل 25. أما النهار التنين فاحتمال لزخات من المطر، أما درجة الحرارة المنخفضة 16 ولكن المرتفعة حترجع ترتفع لتوصل لل 31 درجة مئوية، والله أعلم. 3-22، الأربعاء 20، الخميس 21، الجمعة كمان 21، والله أعلم.

فمنقول للجميع انتبهوا على حالكم وخذوا حذركم على الطريق، وإذا طالعين مع العائلة إن شاء الله تعالى بتقضوا أحلى الأوقات بالسلامة والعافية.

أحبابنا الكرام، بعد هالصباح الجميل حابين نبدأ معكم نخبركم بفقرات برنامجنا لليوم. أول فقرة هي بعنوان أصلح قلبك. نعم، أحياناً منهتم كتير بمظهرنا وبكلام الناس عنا وكيف منبين قدام الآخرين، ولكن أحيان قليل يا أحبابنا ما يسأل الواحد حاله كيف هو أن قلبه، فهل في محبة؟ هل في تواضع وصفاء؟ هل منحمل في حقد أو حسد أو ضغينة على أحد؟ نعم أحبابنا، إصلاح القلب هو بداية إصلاح الإنسان، لأنه القلب إذا صلح انعكس صلاحه على الكلام والتصرفات والعلاقات مع الناس. فخلونا نسأل حالنا اليوم، هل في حدا زعلناه يعني ومطلبنا منه السماح؟ هل في حدا زيناه بالكلام أو بالفعل؟ هل في بقلوبنا شيء من الحسد والكبر وبحاجة لأنه الواحد يجاهد نفسه لحتى يصلحه؟ سبحان الله، يعني عنوان غير شكل، أصلح قلبك.

أما فقرتنا الثانية لليوم مستمعينا الكرام ثمار الدوحة، حنحكي من خلالها عن أدبيات من أحلى الكلام، شعر رائع، فصيح اللغة، كمان حنحكي قصة فيها عبرة، قصة قصيرة جدا جدا، وعن ذكاء العرب، وعن كنايات عن اللسان وأخطاء شائعة، وعن الطرد والعكس، وبنختمها بحكمة.

0: قد حننت إليه أن أعيش لديه.
1: أما فقرتنا الثالثة لليوم فقرة قصيرة ولكن فيها عبرة كبيرة. الليل ليس للحرام، وما ننسى أحبابنا الكرام أنه الليل فرصة للراحة والذكر والعبادة، وللي بده يقوم من الليل ويناجي فهيدا باب عظيم من أبواب الخير.

منرحب بالأخ أبو هيثم، منقول لك أهلا وسهلا فيك معنا، وعليكم السلام، ويسعد صباحك كمان إن شاء الله تعالى بكل خير وبركة. ومنقول لك الله يعطيك ألف عافية. ودرجة الحرارة عندك هلأ 20، حترتفع لتوصل 29. نعم، حسب ما ذكرين الساعة 11 حتوقف، حيكون في شتي، ولكن على الساعة 12 حيصير في ظهور كامل للشمس وحترتفع الحرارة. سبحان الله العظيم، يعني الوقت من السنة بتلاقوا طقس بنهار واحد أربع فصول، ومثل ما بيقولوا كل كم ساعة في فصل، وبيحتار الواحد شو بده يلبس بهيك وقت. يعني من الصباح الباكر بيبقى طقس غائم بارد وفي شتي، بعد شوي بتحول شوي هيك بيصير ربيعي، بيصير بعدين صيف، من قلب الصيف بيرجع من عشي بتغير الجو وبصير هيك بيميل شوي للبرود على برد. فسبحان الله العظيم، هيدا بيأثر كتير على كتير من الناس اللي بيخليهم أنه يمرضوا ويرشحوا، خصوصا الأولاد الصغار كمان بيأثر كتير عليهم. فمنتمنى عليكم أنه إذا طلعين من البيت دفوا حالكم على أنه لما ترجع تصيف بنفس النهار تخففوا التياب عنكم. بحال تأخرتوا لترجع على البيت كمان بيكون بعد معكم تياب شتوية أو جاكيت أو شيء ترجع تحطوا عليكم. نعم، الله يعطيك العافية. بيقول هو بالتاون هول هلأ، فانتبه على القيادة. بنتمنى عليك تكون منك عم ترسلنا وانت عم تقود الباص أكيد. بارك الله فيك والله يحفظك. الأخت زينب، يا هلا وغلا فيكي ويسعد لي صباحك، وبيسعدني تكوني معنا على السمع. بتمنى تكوني انت وجميع أفراد عائلتك بأتم الصحة والعافية. كمان الوالدة إسا ما بعتت لنا شي، ولكن منصبح عليها ونقول لها صباح الخير و عساكي تكوني بأتم الصحة والعافية اللي منتمناها لك إن شاء الله تعالى.

لكل اللي عم يسمعنا هلأ وما عم يراسلنا بس بيكتفي بالسماع، هنسمع نحن وياكم لأنشودة جميلة جدا، وبعدها مننتقل لنكون مع فقرتنا الأولى لليوم إن شاء الله تعالى. واللي بيرغب يسمع أي أنشودة على الهواء مباشرة خلال البرنامج ابعتوا لنا على الواتساب الخاص بالإذاعة واللي هو رقمه 0410-830-930. إن شاء الله تعالى بخلال الفراغ يعني بالأوقات اللي منقدر نسمعكم الأنشودة، منسمعكم الأنشودة اللي بترغبوا تسمعوا على الهواء.

هيدي الأنشودة اللي بيرغب أحيان يسمعها أو بده يقول بده يسمعها، هي اسمها أول كلامي بسم الله.

بهدي هالأنسودة كمان للأشخاص العزيزين على قلوبنا اللي رجعوا من العمرة، بهديكم هالأنسودة بقلكم الحمد لله على سلامتكم، إن شاء الله تعالى بتكون عمرة مقبولة بإذن الله تعالى. ما تنسونا من الدعاء، وإن شاء الله تعالى يا أخت زينب بخلال البرنامج من سمعك الأنسودة اللي طلبتيها، وإن شاء الله تعالى قريبا بتصيري بالو.

بهدي الانسودي كمان. ها طلت علينا الوالدة، أهلا وسهلا فيكي ويسعد لنا صباحك. بهديك الانسودي وبهديها للحجة خديجة، ما بعرف إذا هي معنا على السمع، ما بعرف مين معنا على السمع كمان، بعتولنا بس هيك رقم واحد لحتى نعرف مين معنا وانتم تابعيننا. برجع بقلكم رقم الواتساب هو 0-10-8-30-9-30. شفتوا شو هين؟ إذا ما لحقتوا تكتبوه بتحفظوه 0-10-8-30-9-30.

مستمعينا الكرام، هلأ صارت الساعة 10:29 لحظات ومنبدأ معكم فقرتنا الأولى لليوم، وإن شاء الله تعالى بآخر البرنامج حنفتح مجال للاتصالات ومسابقة على الخفيف إن شاء الله تعالى. واللي بيحب أي يبعث لنا أي شيء دردش معنا على الواتساب، تقدروا تبعثوا لنا وإن شاء الله نحن مننقل رسالتكم أو مندردش معكم على الواتساب. إذا حبيتوا بس اذكروا اسمكم الأولاني، ما شرط تذكروا اسمكم كله.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اعلم أخي، وفقنا الله وإياك، أن أشرف ما في الإنسان قلبه، فإنه أمير الجوارح، وإنما الجوارح أتباع له تعمل بأمره. فقد روى الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.

واعلم أن مثل القلب كمثل حصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ويستولي عليه، ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة أبوابه، ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرفها. وإذا عرفت مداخل الشيطان أمكنك دفعه بإذن الله تعالى. وليعلم أحبابنا الكرام أن مداخل الشيطان كثيرة، ومنها الحسد، وهو أن يكره الشخص النعمة التي أنعم الله بها على المسلم، دينية كانت أو دنيوية، وتمني زوالها واستثقالها له، وأن يعمل بمقتضاه، كأن يقول للناس لا تعاملوه حتى لا يزيد ماله. وكذلك من أبوابه الحرص، وهو شدة تعلق النفس لاحتواء المال وجمعه على الوجه المذموم، كالتوصل به إلى الترفع على الناس والتفاخر وعدم بذله إلا في هوى النفس. فمتى كان الشخص حريصاً على شيء قد يعميه حرصه ويصمه، ومتى وجد الشيطان من الإنسان الحرص وحب المال حمله على الطلب له وإظهاره للبخل وخوفه الفقر، فيمنع الحقوق اللازمة كالزكاة والنفقة الواجبة. فعن خولة بنت قيس أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا خضرة حلوة، فمن أخذها بحقها بورك له فيها، ورب متخوض في مال الله ومال رسوله له النار يوم القيامة.

فينبغي أحبابنا الكرام للشخص أن يسعى في إزالة شدة حب المال من نفسه، لأن حب المال كثيراً ما يهلك صاحبه. وكذلك إذا كان الشخص حسوداً فيجد الشيطان حينئذ الفرصة فيحسن عنده وعند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته، وإن كان منكراً أو فاحشاً. ومن أبوابه العظيمة الغضب والشهوة، فقد روي أن ذا القرنين لقي ملكاً من الملائكة فقال: علمني علماً أزداد به إيماناً ويقيناً، قال: لا تغضب، فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب. ومن الحسد حب التزيين في المنزل والثياب والأثاث، فلا يزال يدعو إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها والتزيين بالثياب والأثاث، فيضيع الإنسان عمره في ذلك ليحسن مظاهر فانية.

نعم أحبابنا الكرام، ومن أبواب الحسد سوء الظن بالمسلمين، فإن من حكم على مسلم بسوء ظنه احتقره في الغالب وأطلق فيه لسانه ورأى نفسه خيرا منه، ولذلك قال بعض السلف: من حسن ظنه طاب عيشه، وإن من أحسن ظنه أراح قلبه من كثير من الآفات، أراح قلبه من الانشغال الكثير بالتفكير الذي لا خير فيه، وأراح قلبه من القلق والنكد والهم، وسهل على نفسه معاملة الناس معاملة حسنة.

أحبابنا الكرام، وإن علاج هذه الآفات يكون بسد هذه المداخل، بتطهير القلب من الصفات المذمومة، فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه وينظر فيها، فما رأى فيها من خير حمد الله تعالى عليه، وما وجد فيها من شر سعى لأن يغيره وأن يتخلص منه، فإن الله تبارك وتعالى قد أنعم علينا بأن سهل لنا معرفة الأحكام الشرعية، فقد قيض لهذه الأمة علماء أجلاء بيّنوا لنا الأحكام الشرعية من القرآن والحديث وإجماع المسلمين، ومنها نتعلم ما هي الأمراض القلبية وكيفية علاجها والتخلص منها، كالإكثار من ذكر الله تعالى كما قال الله جل وعز في كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. نعم أحبابنا، ومخالفة الشخص هواه وشيطانه بأن يجعل الآخرة نصب عينيه ويجعل همه الآخرة، وقد يجد الشخص صعوبة شديدة في تغيير أمر اعتاد عليه ووافق فيه هواه زمنا طويلا. فلقد قال أحد الأكابر: خالفت نفسي 40 عاما حتى استقامت.

نعم أحبابنا الكرام، ونحن في زمن غمرنا فيه بالنعم والراحات منذ الصغر، فلن يكون من السهل علينا تركها، لكن بإمكانك أن تعمل شيئا فشيئا على نفسك، بأن تعمل بما ذكرنا، وأن تتلقى العلم، وتنظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأعمال الصالحين، فتتعلم من أخلاقهم وسيرهم كيفية الاحتراز عن هذه الأمراض والعمل للآخرة.

نعم عزيزي، فعندما تعمل ذلك فلا يهون على الشيطان الاستيلاء على قلبك فيمنعك من علاج أسقامك وعمارة قلبك بالتقوى. ولا تستصغرن فعل المعصية، فإن فعل المعصية قد يجر إلى فعل غيرها، والمعصية الصغيرة قد تجر إلى فعل الكبيرة، ثم كثرة المعاصي قد تجر إلى الوقوع في الكفر، لأن المعاصي لها أثر على القلب فإنها تبعده عن الدين.

نعلم أحبابنا الكرام أن الإصرار على المعاصي يجر كثيرا من العصاة إلى الموت على الكفر والعياذ بالله تعالى. ندعو الله سبحانه وتعالى كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إذن مستمعينا الكرام، بتمنى تكون الفقرة اللي قدمت لكم إياها نالت أعجابكم واستفدتوا منها. بارك الله فيك يا أخت زينب، هيدي الأنشودة كرماليك وبهديك إياها ولكل مستمعينا الكرام. برحب بالحاجة خديجة، بقلك الله يعطيك العافية ويقويك على طاعته، وبارك الله فيك. اللهم آمين يا أخت روعة، بوركتي يا طيبة.

0: مستمعين الكرام، فاصل إعلاني قصير وبعده راجعي لكم إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا، ما حدا يروح محل ولا حدا يغير هالموجة.
1: Sponsoring 2MFM.
2: This month only at Tire Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tires, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tires and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
3: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
2: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
4: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
5: Get the power from Tire Power Liverpool.
1: Sponsoring 2MFM.
6: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
7: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
8: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
7: السر هو سمنة الذرة النباتية،
8: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
7: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
9: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
1: 2MFM sponsored by the following.
10: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: رجعنا لكم بعد الفصل الإعلاني. أهلا وسهلا فيكم ويسعد لنا صباحكم، وبالأخص اللي هلأ انضم لنا بلكم إن شاء الله تعالى بيكون صباحكم مليء بالخير والطاعة والبركة إن شاء الله تعالى. وما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب. هنتابع شوي بهالإنشودي وبعدها مننتقل لفقرتنا الثانية لليوم، ثمار الدوحة.
1: وعطرك نشم مغناك يا أبا الزغراء، وعطرك نشم